0: عطرة، أنا جيتك بهاليوم وبهاللحظة واقف قدامك عشان بدي أفرحك، أفرحك لما أحاول أذكرك باللحظات اللي أنت عشتيها مع ابنك يسوع. يسوع اللي صار إلنا نور، نور العالم. يسوع اللي هو نور الكون، هو المسيح اللي ظهر لنا مواقف عديدة، شع نوره لما تعمد في نهر الأردن، شع نوره وهو جالس فرحان بعرس كانا الجليل، شع نوره لما خلى الخطيين يتوبوا، شع نوره لما تجلى على جبل طابور، شع نوره وهو جالس وسط تلاميذه بيقدم لهم جسده ودمه مأكل ومشرب حقيقي. لهيك رح نبدأ مع هالمؤمنين القاعدين قدامك ونصلي مرة أبانا والسلام والمجد.
1: أبانا الذي في السماوات ليت

0: تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. في السر الأول من أسرار النور، بذكرك يا عطرة بلحظة ما يسوع تعمد في نهر الأردن على إيد يوحنا المعمدان. بذكرك يا عطرة لما وضع يسوع إجري بنهر الأردن وبارك المي. بذكرك يا عطرة لما طلب يسوع من يوحنا المعمدان إنه يعمده عشان يشجعنا على الطهارة. بذكرك يا عذراء لما حل الروح القدس بهيئة حمامة يرفرف فرحان والمي نازل على يسوع. بذكرك يا عذراء والمسيح خارج النهر من بعد العماد، والله بأيده بيشهد له قدام كل الناس إنه ابنه الوحيد. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل وان وإلى

0: السر الثاني من أسرار النور، بذكرك يا عذراء لما دخلت مع يسوع تحضروا عرس كانا الجليل. بذكرك يا عذراء لما زودت فرحتهم بوجودك. بذكرك يا عذراء لما ابنك تدخل وحول المي لخمر. بذكرك يا عذراء بإيمان الموجودين لما شافوا المي تتحول لخمر. بذكرك يا عذراء بإنك أنت السبب في الأفراح، كل الأفراح.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

0: في السر الثالث من أسرار النور، بذكرك يا عذراء لما ابنك حاول يربح ضمير الإنسان لما قال له توب. بذكرك يا عذراء بأنه ملكوت ابنك أصبح بالتوبة في متناول كل إنسان. بذكرك يا عذراء كل الأشخاص اللي تجاوبوا مع نداء ابنك يسوع للتوبة. بذكرك يا عذراء بمتى العشار، بزكى، بالمجدلية والسامرية، كل إنسان خاطي رجع للتوبة. بذكرك يا عذراء بإنه إحنا اليوم كمان محتاجين لهالتوبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى

0: في السر الرابع من أسرار النور بذكرك يا عذراء بالمسيح وهو طالع على جبل طابور عشان يتقابل مع أبوه السماوي. بذكرك يا عذراء بوج المسيح اللي بشع نور. بذكرك يا عذراء بالصحبة الطيبة والحلوة اللي مكونة من الملائكة إيليا وموسى والله الآب ويسوع الابن وبطرس ويوحنا ويعقوب. بذكرك يا عذراء بيسوع وهو غرقان في أعماق الصلاة. بذكرك يا عذراء بالصوت اللي سمعه كل العالم جاي من السماء يقول اسمعوا اسمعوا لابن الحبيب.
1: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
1: السلام عليك يا مريم هي ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم هي ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم هي ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الدهرين، آمين.

0: في السر الخامس من أسرار النور بذكرك يا عذراء والمسيح قاعد عمايدة العشاء وحواليه أصحابه اللي بيحبهم واللي حبوه. بذكرك يا عذراء فرحة العشاء, عشاء الفصح, عشاء العيد, عشاء الخلاص. بذكرك يا عذراء باللحظة اللي فيها المسيح أخذ قطعة الخبز وحولها إلنا لجسده المقدس. بذكرك يا عذراء باللحظة الثانية اللي فيها المسيح أخذ الكاس اللي فيه الخمر وحولوا لإلنا لدمه الكريم. بذكرك يا عذراء بيسوع اللي قدم لنا كل إشي, اللي قدم لنا ذاته ذبيحة حية طاهرة نقية لخلاص العالم. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك, ليأتي ملكوتك, لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا, ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين.

0: يا عذراء، بعد ما ذكرناكي باللحظات الحلوة اللي بتفرح قلبك، قلنا عندك طلب انك تقبلي منا الصلاة المكونة من السلام عليك يا سلطانة، من أجل كل شخص ما قدرش يحضر معنا، ومن خص بالذكر كل المرضى. السلام عليك يا سلطانة يا أم الرحمة،
1: السلام عليك يا حياتنا
0: وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، ونتنهد إليك
1: نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة. يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول،

0: انت بعد بتعزميني بتقولي لي ما عاد فيي؟
1: لا يا ابو علي لا بدي بوسك راضيك.
0: شو بيشبهك تشبيه؟

0: بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
1: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

للإعلان في راديو موال الرجاء الاتصال على هاتف رقم 274-3419 أو 274-3420.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك، أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
6: راديو موال

0: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم

0: ديجيتال ماركتينج وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
2: راديو موال،

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM

0: الجوال راح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: نقلا للأحداث المحلية.
5: يوم يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بالصوت ينزل، بدي يدفع مخالفة، ولا بدي أروح على الارتباط، ولا بدي أروح على الدفاع المدني، ولا بدي أروح على الصحية، نسينا الصحية، يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس، عم الصوت بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفه.
4: متابعة لهموم المواطن.
5: وكل شيء بيجي بخلك الاحتلال، يا عم هو الاحتلال، ما نعطيه يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي منهول، يا عم مشان الله جنتونا، قسما بالله كرفتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس انا محترمه في البلاد هذه، في ناس مكدسه مش محترمه وبس، يا بتكون عكس المسؤوليه، يا بتروحوا حلوا عننا ما تعرفوا كيفناكوا.
4: اخر الاخبار والتطورات.
5: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس ابو عمار احنا الشعب الجبارين، وان شاء الله تضل ايدنا واحده وكلمتنا واحده ونرسل على بعض.
4: المواجهه المباشره في طرح القضيه.
5: انا سار سياره، انت بتقول لي هذا الحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت لحم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
1: نقلا للاحداث المحليه.
4: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه يعني بلاكي

0: كانت المسؤوليه يا بتروحوا حلوا حلنا بركوف كيف لاكو
1: اخر الاخبار والتطورات.
0: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا اذا ما قال رئيس ابو عمار احنا الشعب الجبارين، وان شاء الله تضل ايدنا واحده وكلمتنا واحده ونرجع على بعض.
1: المواجهه المباشره في طرح القضيه.
0: انا شاري سياره، انت بتقول لي هذا الحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن ببيتنا، خليه يطلع البلديه مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
2: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

بسم الله الرحمن الرحيم. سادات وسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالخير واليمن والبركات. هذه رسالة صباحية، هذه افتتاحية صباحية، هذا يوم جديد، هذا يوم نتمنى فيه الخير لنا ولكم ولكل من اختار أن يرافقنا في هذا المشوار. اليوم سبت، بداية أسبوع، بيكون 8/8/2026 الموافق ل 25/0/1448 للهجرة النبوية الشريفة. اليوم يوم الثمانيات، 8/8 برضو 0/25/48، ويعني فصباح النور، صباح الخير، صباح الأمل الجديد اللي بنتمنى دائما وأبدا كل يوم وكل صباح وكل وقت وكل حين. ونسأل الله العفو والعافية لنا ولكم، وأن يوفقنا دائما وأبدا وإياكم لما يحب ويرضى في هذا اليوم وفي كل يوم، في هذا الصباح وفي كل صباح. سيداتي وسادتي، في البلاد كل شيء قابل لي يعني التغير، كل شيء قابل للحدوث في مجتمعنا، في ظروفنا، في أحوالنا، في بالنا، كل شيء اليوم يعني ما بينحذر عليه، خلنا نقول. فربنا يهدي بالنا وبالكم، ربنا يعني يبعث لنا وإياكم الخير والراحة البال والطمأنينة والسكينة إن شاء الله، وبتكون أيامكم لطيفة وأيامكم جيدة وجميلة بعيدة عن كل ما يعكر صفو الحياة. رغم أنه مكركبة ومجعلك الدنيا حوالينا، لكن بتهون يا شيخ شادي، بتهون إن شاء الله، وربنا يهدي بال الجميع. في هذا الصباح رسالة إلى كل العاملين والعاملات، الله يعطيكم ألف ألف عافية. أخواننا اللي بتابعونا عبر البث الإذاعي من راديو موال، من راديو القمر، من راديو بانوراما، راديو كل الناس، راديو بلدنا، راديو نغم، صباح الخير. وأنتم بسياراتكم، أنتم بمزارعكم، أنتم مصانعكم، مؤسساتكم، وظائفكم، يعني وين ما كنتوا موجودين. واللي لسه يا دوب قاعدين بصحصحوا وبيشربوا فنجان القهوة اليوم، لأنه معظم الناس يعني بتعطل بيوم السبت، وفي نسبة كبيرة جدا يعني بتوقع 50% من الناس ما هي معطلة كل أيام الأسبوع، سبت على أحد على اثنين ليوم الخميس للسبت اللي بعده، على أمل ربنا يرزقهم ويبعث لهم إن شاء الله بأعمال وأشغال ويسعوا. يعني هي السعي كويس، وأنه الإنسان ما يظل يعني قاعد مركن ومستني أنه هيك الأمور تتغير وتتبدل لصالحه أو ترجع على ما كانت عليه. في ناس قالوا لك شهر شهرين، مرق سنة وسنتين وهي خشينا من نخلص الثالثة ولا زالت الأمور على يعني على حالها. ناس تحركوا راحوا أجوا ضربوا حظ هون هناك لزبطت معهم، والآن ماشي أمورهم بأشغال تانية، سواء في مجال الزراعة، سواء بمجال التجارة، حتى بمجال الصناعة، لكيو حالهم إنه قادرين يشتغلوا ويرتبوا راكم ويرتبوا أمورهم حسب الممكن وحسب المستطاع. فيش إشي 100% زي ما لازم أو زي ما بدنا، لكن بقول الحمد لله يعني إشي أحسن من إشي. مليح مليح الوضع. من خلال شاشة التلفزيون معا كمان، كلكم صباح الخير، هذا البث التلفزيوني، ومن خلال روابط البث الإلكتروني كمان، الله يهدي بالنا وبالكم، يسعد صباحكم هون على منصة التيك توك وعلى منصة الفيسبوك. سلامات، هذا شادي الخطيب بالهندسة الإذاعية، وسعد أبو سنينة في التنسيق والمتابعة. تحياتي ومحبتي من استوديو راديو الرابعة في الإعداد والتقديم، عادل غريب، يا صباح الخيرات.

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وموجة حر شديدة اعتبارا من بكرة، تيجي شديدة على وزن جديدة، يعني موجة حر جديدة شديدة. اليوم استراحة، بكرة طفوا المواقد واشلحوا الجاكيتة. شهر آب هلا هاب، اقطف العنب ولا تهاب. اللي على الحواجز والبوابات وبستنوا على قارعة الطريق، الله يعطيكم العافية ويسعد صباحكم. ما بعرف شو وضع الحواجز والطرق اليوم، ما بينحذر عليها لكن بدها طولة بال. وهذا اللي قاعد بتجاوز عنك وبطلع وكأنه عراسه ريشة وهيك، وهذا هذا موجود في كل مكان وزمان في كل المجتمعات.

باكستان والسعودية وتركيا وقعوا اتفاق دفاع مشترك. يعني هيك صار عنا نووي وصار عنا مصاري وصار عنا إرادة. الإرادة التركية مع النووي الباكستاني مع المصاري السعودية ممكن يعملوا درع حقيقي لهاي البلدان ولا للبلاد بشكل عام. مصر مش موجودة مثلا بهالموضوع، مين بده يقود الدفة تحت أي مظلة، قد شو موقف الأمريكان من هذا الموضوع، وخصوصا أنه الثلاث دول هدول ما عندهم مشكلة مع الأمريكان وفي علاقات قوية جدا جدا بلس يعني. بس يعني شوف شو القصة، هاي بداية تموضع جديدة عسكريا في المنطقة ولا شو الفيلم؟ لأنه قبل هيك السعودية وقعت مع باكستان اتفاق دفاع مشترك، بس المشكلة مش بالتوقيع، المشكلة بالتنفيذ وبإخراج هذه الأمور للعلن يعني أو للتنفيذ أو للتطبيق.

لبنان اتفقوا مع إسرائيل على دول لمراقبة نزع سلاح حزب الله. يعني حسب مراقبين تجري الولايات المتحدة الأمريكية الآن عملية سلخ ما بين إيران وأذرعها أو القوات أو الأنظمة والتنظيمات الموالية لها في المنطقة، وذلك بالعمل والضغط من أجل سلخ هذه المنظمات عنها وتفكيكها وتذويبها في الحالة السياسية لكل دولة. وهي يعني بيشتغلوا عليها بأكثر من مكان وبأكثر من منطقة وبأكثر من طريقة، إما بالضغط العسكري أو بالمفاوضات المباشرة مثل ما بصير الآن بين إسرائيل ولبنان في واشنطن، أو حتى بالمفاوضات الغير مباشرة. هناك ترتيبات إقليمية قاعدة بتصير في المنطقة برمتها، واليوم الملف الإيراني الأمريكي أيضا على الطاولة، وإمكانية إعادة فتح مضيق هرمز ضمن اتفاقية خاصة تجري عدة دول محادثات حول هذه الآلية. أمريكا لكت حالها أنه يعني شو جايها من هالقصة كلها. دول الخليج بتضغط من أجل أن يعني تستقر المنطقة وأن لا تذهب إلى المواجهة، لأنه هي بتدفع ثمن وفاتورة كثير كبيرة بهذا الموضوع. إيران بتقول أنه واشنطن تبحث عن مخرج لهذه الحرب أو من هذه الحرب، ولا يوجد يعني مخرج سوى إعادة الأمور إلى ما كانت عليه، بل والاعتبار أن هرمز أصبح ملفا إيرانيا. يعني زي واحد إجت والراعي مستريح زي ما بقولوها.

ولنيجي نفكر فيها كبعد أمم أمي يعني كأمة إسلامية وعربية إنه قديش في عندنا طاقة بشرية، قديش في عندنا قوة اقتصادية ومالية، قديش في عندنا موقع كمان قوة جغرافية بجغرافية المنطقة بتدريس المنطقة مما تسيطر عليه هذه الدول مجتمعة لو نيجي على العالم الإسلامي كدولة دول إسلامية تتوحد، مش تتوحد يعني خلنا نقول بمعنى أنه يعني يكون على الأقل في عندها وحدة حال، كيف على سبيل المثال كيف الاتحاد الأوروبي اليوم قوة واحدة أو وحدة حال واحدة عملة واحدة، صح في حدود بين الدول ولكنها يعني مش هالحدود اللي بتعطي سيادة لكل دولة أو بتعطي خصوصية لكل دولة ببرلمانها بتشريعاتها بتفاصيلها، لكن هناك زي الإشي الفيدرالي اللي موجود بيناتهم في بروكسل اللي هو المقر الاتحاد الأوروبي. فمثلا لو لا سمح الله هيك يعني حدا يجي يفكر بمنطق أنه يكون الاتحاد الإسلامي مثلا في منظمة المؤتمر الإسلامي ولكن نصهم حردانين من بعض زي حالتنا، وفي جامعة الدول العربية وكمان نصهم حردانين من بعض وفي خلافات بين هاي الدولة وهاي الدولة وكذا. لو بنقول لو طبعا هذه اللو ملهاش وجود في الواقع، كيف ممكن تزبط، كيف ممكن تترتب من السيطرة على الممرات المائية والبحرية، الموقع الجغرافي، الثروات اللي موجودة، القوة البشرية والطاقة البشرية الهائلة جدا جدا جدا، المناخ، جغرافيا المنطقة، تضاريس المنطقة، تربة المنطقة، أموال المنطقة، ثروات وخيرات. أنت بتطلع بتلاقي بدون أدنى أدنى أدنى أدنى شك فورا حتتوجه هاي الأمة لتكون هي رقم واحد بكل إشي بالدنيا. لكن التشرذم والهوان والفرقة والتسيد، يعني كل حدا شايف حاله هو المعلم هو السيد، بيخلينا أسوأ من هيك كمان.

شعوب الضاد ولا شعوب المشضاد. خلينا أسلم على المتابعين والمتابعات خلال نافذة الفيسبوك. سلامات صباح الخير. حنان قواسمة تعلن عن فقدان هوية باسم عبد الرحيم توفيق شرف الكيمري على من وجدها. الاتصال على 0598-329-9 مع جزيل الشكر طبعا. إعلان عن فقد هوية أو الرقم طبعا 9676 كمان مرة الرقم 0598-329-9 أو 0599-438-561 إذن فقدان هوية لعبد الرحيم توفيق شرف الكيمري على من وجدها. الاتصال على هاي الأرقام 0598-329-76 وكمان صباح الخير لأمركان طويل. صباح الخيرات لأفنان أبو زايد من بتقول كريتي وعربي الزوايد نصب عليكم. تغريد صغير صباح الخير. هاشم النتشي، أبو إبراهيم، ويصال، زهرة، أبو عاهد رزقات، جعفر سويتي، منس، حسن أبو داود، نجاح، لينا، روان، أم علاء، أم أشرف. صباح الخيرات حج بسام، مراد، ووجدان. هاركم سعيد وطيب، اللهم آمين للجميع.

0: أبو جبل سلامات، صباح الخير. محمد ميزة سلامات ومرحبتين. ضي الكمر إم فارس دعاء، أحمد جعبة، أبو إبراهيم فارس، أميرة شرح السور للأطفال، مش تنزل صوم كنز رفعت ويك. إن أسبوعين مقدمين طلبات بردوا علينا في أكثر من 200 طلب، وقت التركيب بتاعت ربع ساعة. شوهم استبدال العدادات الذكية الرقمية خصوصا الموظفين تمكن من الشحن عن طريق تطبيق يابوس. مهندس حلايقة صباح الخير. يعني هاي القضايا ياريت تحكوا معنا تليفونيا فيها، ما يعني مش حفهمها هون. فيسعد صباحك أخوي دويك وصباح الجميع. نايا غايبة طوشي بتقول ياريت تناقشوا موضوع التعليم المفتوح لمصلحة أولادنا، يعني احنا ما هاي قصتنا بنحكي فيها. طارق عبد يسعدك ويسعد صباحك. يسر رجوب صباح الخير. ونور أثر مرحبتين. يسرم كمان جلاني صباح الخير. ابن الخليل لكم جميعا. ام عبد الله العملي، ابو جيفارا، تامر صباح الخير، ام سامر، نور، عمر عجوري، خليل تكروري. يسعد صباحكم منال وصباح الورد للجميع.
1: مدري الهوى ساتو وعم بدق بوابي وجاي اغلى حبابي، عم بدق بوابي وجاي اغلى حبابي عجلاح الهوى.

0: وللحديث بقية في برنامج طلت صباح بعد الفاصل. سيداتي وسادتي، البداية من غزة، وبعدها نتحدث عن توقيع الاتفاق المشترك ما بين تركيا، السعودية والباكستان، وشو بيعني هذا بالتموضع العسكري والدفاعي وغيره وغيراته، وملفات أخرى على الطاولة.
1: 101.7

0: زي الكاش جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: نقلا للأحداث المحلية.
4: يوم يوم يا أبو كفاي السيارات يعني بتشوف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعملاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دفن للناس عم تصوف، بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفى.
3: متابعة لهموم المواطن.
4: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال، الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مطرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي من هون يا عم. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرفتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكندسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بلا طرف ترفلكوا.
3: آخر الأخبار والتطورات.
5: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا. إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: حياكم الله وأهلا بكم سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح، ودائما مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. ملفاتنا على التوالي وعلى الطاولة، ومش عارفين مرات من أي ملف نبلش ومن أي ورقة نبلش، لأنه لما تتكدس أحيانا هاي القضايا وهاي الموضوعات من ملف الطاقة والنفط والكازيات للتعليم للمش عارف إيش. طبعا نسبة كبيرة يعني اليوم صار في حالة رأي عام عند الناس إنه هذا البرنامج التعليمي المفتوح للصفوف الأولى يعني مش منيح، هيك صارت يعني خلنا نقول الحالة اللي موجودة عند الناس. طبعا يمكن في نسبة إنه متعرفش بالضبط شو الموضوع، ولكن التربويين قالوا لنا إنه ما بينفع، فإحنا أخذنا بناء على هذا الموضوع. طبعا إحنا بحاجة لتوضيحه مرة وتنتين وثلاثة، ونشوف لوين ماشي هاي القصة وماشي هاي القضية. نروح لغزة. حاضر يا شادي، خلينا نروح لغزة مع زميلنا علاء. سلام علاء، الله يسعد الصباح.
1: يسعد صباحك، تحية عادل للمتابعين الكرام.
0: طمني عنك.
1: أنت بخير، إحنا بخير الحمد لله،
0: يرضى عنك إن شاء الله تظلوا بخير. على شو في ما في اليوم، مع أنه بقولوا بكرة أشوب من اليوم بكثير، يعني موجة حر تانية بكرة، ولما يقولوا شيء تغزير أو شو بكثير عطول نتذكر الخيام والناس بغزة.
1: لكن قبل ما بدي أدخل، شفتك على السوشيال ميديا منزل صور وإنت موجود في قدامك مايكات وبودكاست، وشو التفاصيل هذه؟ حاجة جديدة حلوة يعني صراحة.
0: حبيتك هاي. لا كانت حوارية مبارح ضمن مهرجان على الدرج، وهي لازم على فكرة نحكي فيها حقيقة مع يعني شركائنا مجموعة باور، مجموعة شبابية بيعملوا هيك بمجال الفعاليات وإعلام وإذاعة وسوشيال ميديا وغيره، فكان في حوارية عن الإعلام، عن الإذاعات تحديدا، كيف نرى الصوت. واستعرضنا تجربة هالأكم من سنة برفقة طبعا الرائع يعني معتز بسيس ومؤسس الحب والسلام، وبحوارية دكتور إيهاب. حقيقة كانت القاعدة حلوة ورايقة، وتمنينا ما تخلص بس خلصت يعني، وافتقدنا الحبايب كلهم على الدرج.
1: إيش المغزى من المسمى يعني؟
0: على الدرج بتعرف شو الدرج؟ يعني احنا مش بحاجة لمدرج،
1: بس يعني فكرة انه كان على الدرج ولا شو بالضبط.
0: اوكي هلا انا بفهمك اياها. هلا بيت لحم تضاريسها ومعظم الضفة تضاريسها الحقيقية هي جبلية، فكانت بتربط احيانا ما بين الشوارع، لما نقول شارع براس الجبل وشارع بوسط الجبل وتحت بربط بيناتهم درج عارف شو الدرج، مش السلم اللي هو الاسانسير، لا درجات تنتين ثلاثة اربعة، ففي عدة أدراج موجودة في بيت لحم. ما فيش مسرح كبير، ما فيش مدرج زي المدرج الروماني مثلا أو ما بعرف شو، بالأشياء البسيطة. فتم استخدام الدرج كمدرج. من وين أجت مدرج؟ من الدرج. فاستخدم الدرج كوسيلة عرض لأنه ليقعد الناس عليه ويصير كأنه مدرج. وكان درج السيلزيان هو أقدم درج وأكبر درج وأعرض درج موجود ببيت لحم، تم استخدامه لهذا الغرض.
1: رائع جدا. طب المنتج الحواري كيف بدي ألاقي له وبدي أبحث عنه؟
0: أوكي هلا مجموعة باور بيحتفظوا بكل هذا الأرشيف، وأنا بزودك فيه.
1: حلو جميل جدا، هذه فكرة جميلة، خاصة أن أنا كنت بعتقد أنه هذا بودكاست، يعني أنت بتعرف أن حوارات البودكاست هاليام كثرة كثير، ويمكن أنت كعادل غريب وكصوت الإذاعي من أكثر من 25 سنة، يمكن أنت الأقدر أنك تعمل البودكاست في الوقت الحالي. فكرت في التجربة؟
0: طبعا عملنا كم من حلقة، بس أنا كيف زي بكلوها يعني دي شبال انه بتصيد، يعني مش انه بس اسلك بودكاست، يعني انه بس جيب ضيفه، لا بده يكون في شويه موضوع قوي، ضيف له مغزى. يمكن مرتبنا مع ضيفين اثنين والظروف حاله دون انه يكون فيه، وفي لقدام في اكثر من حدا يعني ان شاء الله بترتب لهم. بس انا حاب الموضوع انه انا تحولت للضيف عندك، ما اشترك على
1: لا شفت
0: حبيتها
1: قيمة كبيرة
0: يا حبيبي،
1: لأنه خلي بالك أوكي أنا حكي لك أنه الجو أنه حار.
0: لا أنا مبسوط على الاشي، مبسوط.
1: ممكن ندخل بتفاصيل، لكن أنا برضو بحكي معك، أنت موجود اليوم، أنت ملاحظ أنه البودكاست كثر في البلد. صحيح. صار أي واحد يمسك مايك وقباله ضيف يحكي، الناس ما بتعرف أنه البودكاست بده عمق، بده حالة من الأريحية، بده حالة من أنه أنا لما بدي أحضر بودكاست لمدة ساعة ولا ساعتين ولا أكثر ولا أقل، أنا بدي أستفيد من هذا البودكاست ويغير من حياتي ولا لا؟
0: يعني أنت حطيت أصبعك على نقطة للأمانة أنا مش عارف كيف إنه إحنا يعني المفروض نعلي صوتنا فيها. تماما زي أحيانا أحداث الأحداث اللي بتغطيها أو بيغطوها ناشطي السوشيال ميديا اللي ما بتكون مبنية على أسس أو إنه يعني ما عنده مشكلة يجيب الضحية مع الجاني مع الدم مع الكذا مع يعني في بعض الأحداث. هلا البودكاست صحيح له قواعده وله قوانين وله العرق تبعه زي ما بيقولوها والطريقة تبعته. للأسف إنه اليوم زي ما تفضلت كشاف حقه 100 شيكل مع كاميرا حقها 300 شيكل مع ميكروفون مش عارف قديش مع زاوية كورنر مع ضيف مش مصدق انه هو ضيف مع مذيع مش مصدق انه هو مذيع وانتج بودكاستات وسوق للناس وبتزبط معهم شو بنسوي
1: حوار سطحي جدا حوار سطحي
0: ما بتطلعش ولا بشيء
1: رحت هنا جيت هنا يعني انا بدي اسمع بودكاست او بدي اشوف مثلا اول شيء البودكاست هو بنسمع اكثر ما بنشاف
0: يا عيني عليك هو صوتي قبل ما يكون متلفز والله
1: صار يسمون يحطوا المايكين هيك قدام بعض أيوه. ويبطئ الصوت يقول له انا صراحه عشت منطقه كذا يعني فيبطئ الصوت ويشعرك انه كانه البودكاست فعلا الله. هو هيك شكله واثنين يكونوا هيك رايقين ومرجع ظهره لورا هيك وفاتح بلقافيه لا مش بودكاست هذا شكل من اشكال تصوير البودكاست لكن البودكاست هو عباره عن معلومه دينيه ثقافيه اجتماعيه نصيحه وانا استفيد منها وتغير من حياتي ولا انا غلطان
0: يا عيني عليك والله على انه في اول شيء في حلقه مثلا مره انتجناها قبل فتره وكان في عليها يعني قصة كبيرة فالضيف عواد اعتذر لأنه طبعا حق الضيف أنه يعني لظروف أمنية كمان قالنا أنا مش رح أصرح مين الضيف يعني لكن يعني بحكي عن الحدث مش زمان وقال لظروف أمنية لأسباب أمنية أنا بتمنى عليكم ما تبثوا الحلقة لأنه كان فيها كلام يعني ما نسمعش قبل هالمرة تمام فجمدنا هاي الحلقة وفي حلقة تانية أنا ما اقتنعتش فيها ما بثناهاش ما فيش إشي فيها يعني في زي ما قلت أنت الديكور موجود والقعدة موجودة بس فيش فيها إشي فاعتذرنا عن بثها يعني وسكرناها فالقصة بالبودكاست 100% مثل ما قلت إذا ما كان في إشي ما كان في مادة حقيقية تتقدم حتى لو قاعدين على الدرج يعني تمام أكتر بكتير من الشو من المنظر اللي قاعد أو إنه القصة مش مناولة مش حوار عادي مش كذا إذا ما كان في عمق ما كان في هدف ما كان بتطلع إشي من الضيف تقدمه للمشاهد بطريقة وللمستمع بطريقة تخدمه بلا منه
1: ما أنا القصة بتعرف أنا لو فتحت بودكاست وبدي أسمع أو بدي أشوفه بقعد الساعة والساعتين والثلاثة أسمع لكن لما أطلع وأنا مش مستفيد وأنا يعني مش مغير فيه إشي بندم أن حضرت رغم أن أنا مدمن الشغلات هذه يعني مدمن هذا الشيء وأنا بنصح أنه لو في إشي ثري قيم الناس تتابعه ولكن للأسف الشديد حتى بتعرف حتى لو أنا بدي أنتج حلقة بودكاست واحدة لو كل شهر يعني أنت لو مثلا
0: أنت كأنك محلي هلأ
1: هذه تكفي
0: 100% أنا كلي واحد منه وين زمان ما قلت له ما في داعي أنا لو كل 3 أشهر طلعت واحدة بمعنى وبمضمون وفي وقتها المناسب وفي زمانها المناسب وفي المشبك تبعها المشبك الخاص بالحلقة يعني مش انه والله جيب اي واحد وقعده وكله يلا هاي بودكاست لا بدي يكون في سبب بدي يكون في حدث بدي يكون في مادة بدي يكون في خدمة بدي يكون في استفادة في هذا الموضوع بدي يكون في كشف عن اشي يعني مش انه والله يلا نيجي نكرر اللي قاعد بصير مش طلة صباح هاي ولا برنامج اذاعي معدي ولا برنامج تلفزيوني معدي هاي يعني ذروة العمل خلنا نقول الإعلام اللي بده يطلع خبر إذا ما طلعش خبر بلا منه إذا ما طلعش قصة بلا منه
1: إذا ما كشفش عن مسطور أو مسطور يعني نفرح الناس لا إذا ما كشفش عن شيء الناس بتبحث عنه من فترة طويلة برضه بلا منه طب عندي سؤال وبرضه اقتراح الآن شو رأيك أنت بنفسك عادل غريب بالاسم الكبير بالمسمى الكبير شاور مثلا المستمعين والمتابعين شو الشخصية اللي أنتوا بدكم إياها مثلا نعمل معها بودكاست يعني حلقة تكون ثرية عميقة زي هيك ونرشح 3 أشخاص وتم اختيار مثلا واحد منهم أو يعني بهذا الشكل وهذا الحلقة مثلا تسجل كل شهر كل شهرين مثلا وتذاع حلقة قيمة تؤرشف للتاريخ زي مثلا البرامج اللي تعرف برنامج شاهد على العصر مثلا لأن أنا في شغلات على فكرة في شخصيات قبل ما تختفي مثلا بدك تشوف الوجه الآخر إلها
0: صحيح.
1: يعني مثلا شفت اللقاء أعتقد مع جبريل الرجوب اللي هو جبريل الرجوب أو فريق جبريل الرجوب بتعرف أنا شفت وجه ثاني لهذا الرجل
0: صح
1: مثلا شخصية مثلا كان أعتقد في شخصيات كثير مثلا بدك تشوف الوجه الآخر إلها تشوف حواره طريقته خلفياته بغض النظر عن الاسم اللي أنا ذكرته
0: فهمتك
1: ولا أنا غلطان
0: لا لا لا لا, لا. يعني شوف تأكيد لكلامك إنه مرات حتى الضيوف بس إحنا عنا إشكالية هون إنه أنت يعني مثلا أنت أقول لك قبل فترة كان في المفروض نعمل بودكاست مع شخصية معينة تلت أربعة أيام وإحنا بتزبط المرة هاي لا بتزبطش اليوم بتزبط عودت أنا كنت بعدين مع هالشغلة يعني خلاص هاي إحنا هون زبطت ما زبطتش يعني مرات يمكن ترتيب المواعيد مع إنه هذا مش حجة يعني بس
1: عم نرتب مع الرئيس إيش المشكلة في مشكلة
0: لا لا لا فيش مشكلة
1: يعني أنا معلش يمكن أنا بطلع لكن مثلا مع الرئيس نشوف الوجه الآخر من الرئيس محمود عباس المازة مثلا نشوف وجه آخر نشوف تفاصيل متعلقة بالحياة الأسرية بيت التفاصيل المأكل المشرب كيف بيقضي وقته كيف بيطلع من المنزل للشغل فهمني يعني هذه القصص احنا بدنا نعرف تفاصيل عنها احيانا انا بحكي كشخصية كأنموذج يعني
0: نعم فاهمك اكيد انا اتفق معك وانا يعني ان شاء الله انه هاي تقريبا احنا اليوم اللي قاعدين نشتغل عليها ولكن في البدايات احنا كرابعة يعني كراديو انه نعمل هاي الحلقات مخصص شوي يعني اشي باتجاه الشخصيات اللي على رأس عملها اشي باتجاه الشخصيات مثل ما قلت انه في شخصيات يعني المفروض نستفيد من اخر او نسمع او نعرف عن الجوانب التانية تبعتهم باخر يعني خدمتهم بالوظائف وبالمواقع والمراكز اللي كانوا فيها وهاي يعني لفتة يعني او خلنا نقول اشارة حناخدها جدا على بالاهتمام
1: وهذا حيكون رائع جدا ان شاء الله انا بعرف لما بدك تدخل حوار انت كعادل الغريب او حتى كرياض خميس او كشخصيات هذه اللي بنت نفسها من نفسها وبنت مؤسسات من لا شيء بعرف طريقه الانتقال من تجربه مرح سابقا ثم الرابع ثم الصعود بالرابع هذا كان شيء استثنائي ويحتاج ايضا الى اضافه بسيطه للناس اللي بتعمله بشكل سطحي لا احنا اهل الشيء احنا عادل ورياض ومحمد وخميس وعبد الله وكذا احنا اهل هذا الشيء واحنا اللي يفترض نقدم هذا الشيء الثري واللي يفترض انه هذا الشيء القيم يقدم من خلالنا وتعالوا شوفوا كيف احنا بنقدمه تعالوا شوفوا العمق في تقديمه تعالوا شوفوا المعلومه في انه نطرح هذا الشيء ونستخرج من انا صراحه بشوف شخصيات بتم استضافتها في بودكاستات يعني بغض النظر عن هذه الشخصية لكن يا أخي بدخل اللقاء وبطلع منه وهو بيحكي له قال عن تجربته كيف لما صار وقع الصاروخ وكيف لما بدأت الحرب وكيف أنا بديش هذه المعلومات أنا بدي شغلات أنا تغير من حياتي تغير من تفاصيلي تعطيني عبرة في كيف أتعامل مع هذا الموقف كيف صار هذا الموقف وكيف أنا أصبحت بعد هذا الموقف أنت أعطيني قيمة من خلال حوارك معه مش تقعد كل شوية تقول والله رحت وانفعلت ورؤجيت وطلعت ونزلت كنت مبسوط كنت فرحان أكثر إشي أثر فيه هذه الشغلات السطحية صراحة مفروض تندثر إحنا بدنا العمق في الشيء إنه أنا الأجيال اللي بتتعلم هذه تفهم من هذا الحوار ومن هذه القيمة الحوارية شو تأخذ بعد ما ينتهي هذا الحوار أو حتى هو شغال
0: هذا لما يكون يعني للأمانة أنا يعني سارح هيك بحديثك وبقول سبحان ما أحلى لما يكون الزميل اللي بتحكي معاه حدا زي علاء سلامي كيف بصير الحوار كيف بصير الكلام كيف بتترتب الأفكار كيف تترتب حتى على الهواء هيك هذا يعني حوار مبارح تخيل أنت بحاور فيك حدا بحجم وقيمة وقامة الدكتور إيهاب سيس وقديش يعني في العمق في هذا الموضوع فبتحس إنه شوي يعني مع احترامي للجميع طبعا بس لما بيكون في حدا مختص بالإشي كيف هلا أنت قاعد بتحكي حدا مختص حدا عارف شو بحكي حدا عارف وين البودكاست بيروح حدا عارف وين الراديو بيروح حدا عارف قيمة الأشياء قيمة الأشخاص قيمة الكلمات قيمة الحوار فأنا يعني بشكرك على هاي الكلمات وعلى هاي الطريقة بتقديم الفكرة حقيقة والله
1: إن شاء الله أنا هذا واجب علي لأنه إحنا في الأول وفي الأخير رسالتنا واحدة وأنا بعتقد إنه الرابعة هي المنصة إن لم تكن الأولى فهي الأكثر تأثيرا كان في قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية في الجنوب ولا في الشمال. وأنا بعتقد أنه في إلها متابعة كبيرة جدا والناس بتسمعنا في الخيام وبتحب تسمع الرابعة وبتحب بشوف إيش قدمت الرابعة وشو بلش رياض في يوم وشو حكى عادل بعد ساعتين من الرياض وشو حكى محمد وشو حكى رائد. فالناس بتتابع اليوم. احنا فيش عنا تلفزيونات عادل, فيش عنا تلفزيونات, فيش عنا سوشيال ميديا, النت بطيء احيانا, لكن انت اليوم الناس بتسمعك على 77.8 88.7.
0: يا الله, انت كملت حوار امبارح على الدرج. هاي اللي كنا نحكي فيها انه الراديو كيف ببلش يوم وشو بيعمل الراديو, ليش الراديو اكتر من غيره من وسائل تاني في التأثير, كيف أيام الراديو, حلاوة الراديو, كيف تأسس الراديو, الراديو في الخيمة, الراديو بالسيارة, الراديو بالمطبخ, الراديو بالورشة بالمحددة, الراديو أنت موجود معنا كنت مبارح.
1: بالفعل فيش شيء يلغي الآخر. السوشيال ميديا إله متابعته, والتلفزيون إله متابعته عند فئة معينة, والراديو إله متابعته عند الكل. أنا وقت أي وقت بمسك جوالي بضع السماعة وبسمع راديو, بقلب بسمع راديو, بتسلى ساعة ساعتين, بسمع برنامج معين, بتابع برنامج في الصباح, برنامج في المساء, برنامج صغير, لأنه الناس قاعدة في الخيام, فيش انترنت جيد مثلا, أحيانا بتقلب سوشيال ميديا, وإذا في حتى أنت ما فيش عندك تلفزيون تشوف كهرب. حتى الناس على فكرة حتى من قبل الحرب الناس اختفت فكرة أنك تشاهد التلفزيون وتقعد تستنى برنامج على التلفزيون. اليوم التطبيقات وكذا وما شابه, لكن الراديو يظل له أثره, يظل له اهتمامه, يظل له تأثيره, وتظل له الاهتمام, حالة الاهتمام بتضل في الراديو للأبد. لا يلغى الراديو مهما صار ومهما جرى, لا يلغى. انت بتروح ابو محمد قاعد قدام الخيم وفاتح الراديو وحاطط لك مراد هالشاي وبكيل شاي قاعد وبسمع في الراديو, تمام. تطلع في السيارة اللي وراها عجلة راكبين 20 واحد فاتح راديو, تنزل على البحر على الشاطئ على الكافتيريا هنا بتلاقي هذا فاتح راديو. فقصة الراديو انه يلغى زي ما كان البعض يتحدث في الجامعة وكذا, لا يلغى الراديو ولا يختفي ولا يندثر, يبقى له تأثيره ويبقى له حضوره, لأنه هو وسيلة مختلفة عن اللي الناس بتتابعها على السوشيال ميديا.
0: والله أستاذي علاء, للأمانة وأنا يعني شهادتي فيك زمالي وكذا, ولكن حقيقة أنه هذا النوع من الحوارات, شوف كيف انخلق حوار على يعني تعقيب على على على قصة على شغلة هيك, انخلق حوار طويل عريض وبيخلصش وبيكملش, وهذا هو العمق, هذا هو اللي احنا نفتقده في كثير من الحوارات البودكاست خلنا نقول او الحوارات الكذا, انه بتكون مرات سطحية وهامشية وسلك يعني هيك يلا احكي هالكلمتين وعدي. فانا شاكر لك انك فتحت هالقريحة هاي, فتحت الاثار هاي, فتحت هالخزانة هاي. والله
1: كل هذا واجبنا وهذا دور احنا لازم كنا نقوم فيه. واذا بدك تسألنا عن غزة, أنا بحكي لك أن غزة بتعيش لها 3 أيام تهدنا غير معلنة, غير معترف فيها من الإسرائيلي, لكن عمليا مطارش استهدافات, مطارش عمليات قصف بالشكل اللي كان فيه حتى قبل 3 أيام. لو لك ترجع 3 أيام قبل بدء هذه التهدئة كان فيه استشهاد ل9 أشخاص وقبلها 18 مواطن. يعني في الأسبوع الماضي استشهد ما يقترب من 70 إنسان. إحنا بنحكي عن 3 أيام لحد الآن لم تكن هناك أي من الاستهدافات. يبدو أننا دخلنا فعلا 14 يوم التهيئة لمرحلة جديدة. هل سيتم الدخول في هذه المرحلة, المرحلة الثانية أم لا؟ يمكن هذا السؤال اللي بيسألون الناس في الخيام, الناس النازحين في كل مناطق قطاع غزة في ظل حالة من الترقب اليوم بعيشها قطاع غزة لما يمكن أن تذهب إليه الأوضاع في قادم المواعيد, في ظل الحديث عن دخول قوات دولية وقوات سلام إلى قطاع غزة, رغم أنه بعض من بوادر هذه القوات وصلت إلى معبر رفح وهي القوات الأوروبية, وفي ظل موافقة عدد من الدول على إدخال عدد من عناصرها إلى قطاع غزة, يبقى الترقب هنا هو سيد الموقف عادل في ظل حالة يعيشها قطاع غزة وتعلق في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في قطاع غزة التي وصل انتهاك الاحتلال فيها إلى أكثر من 6,000 اختراق واستشهاد أكثر من 1,070 مواطن في القطاع. في ظل هذه الاستهدافات ربما هناك حالة من الترقب الحذر والهدوء النسبي في قطاع غزة في ظل هذه الحالة الضبابية والغير معروفة عادل.
0: إن شاء الله يعني بتعدي الأيام كلها بخير وبننتقل لمراحل هيك تجلب الخير والأمن والأمان والاستقرار وعودة الناس للأماكن وللمدن والبلدات اللي هجروا منها. شكرا جزيلا على كل مداخلتك زميلي الرائع علاء سلامة من غزة, وإن شاء الله يعني زودك بكل الروابط تاعت اللقاء في حال توفرت بأقرب وقت. بدي كمان أسلم على كل اللي بسمعونا وبشوفونا بهالوقت إما على سوشيال ميديا أو من خلال البث الإذاعي بالخيام وبغزة، وإن شاء الله ربنا يوعدكم بأيام أحلى وأفضل، لأنه يعني خلاص أكيد عند ربنا قريب، وإن شاء الله الله يهدي البال والله يجيب اللي فيه الخير إن شاء الله.

إن شاء الله بيعود المركب وبتعود غزة وبعود الوطن إلى أجمل مما كان عليه، ولو للحظة واحدة هيك تخيلنا أن الوطن بلا احتلال، وأن الجبل يعانق البحر والبحر يحتضن الجبل والسهل والواد، وكل هذه التفاصيل تلتقي في القدس ومنها تتفرع وتتوزع على كل المحافظات من يعني النقب حتى الناقورة، ومن البحر إلى النهر. معكم حتى 11 في برنامج طلة صباح، تفضلوا بالبقاء بعد الفاصل. حديثنا عن اتفاقية الدفاع المشترك وقديش بتعني هاي الاتفاقية، هل هي حبر عورق ولا مثلا نذر مواجهة مع مين وضد مين؟ هذا اتفاقية الدفاع المشترك لما تقول تركيا والباكستان والسعودية ممكن يهاجموا مين؟ بعد الفاصل.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: راديو موال
2: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد

0: أهلا بكم وحياكم الله سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات ما تبقى من برنامج طلت صباح 10:14 باستوديو راديو الرابعة وعبر هذا البث الإذاعي والتلفزيوني. أجدد الترحيب بحضراتكم إذن وفي مكة المكرمة وعلى بعد خطوات تم توقيع اتفاقية دفاع مشترك ما بين السعودية والباكستان وكذلك تركيا. هذه الاتفاقية كانت قد سبقتها اتفاقية دفاع مشترك ما بين السعودية والباكستان الدولة النووية، السعودية الدولة النفطية، وتركيا الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي الناتو. هذه التركيبة كيف اجتمعت على طاولة واحدة وما هي هذه الاتفاقية والدفاع ضد من وما ما تتوجس منه هذه الدول وما تتفق عليه؟ دكتور أيمن يوسف أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العربية الأمريكية، صباح الخير دكتور.
1: صباح الخير لكم وللسادة المستمعين والمستمعات، أهلا وسهلا.
0: أهلا بحضرتك. اتفاقية دفاع مشترك سعودية تركيا الباكستان، شو القواسم المشتركة اللي لكيوها مع بعض دكتور؟
1: يعني أنا برأيي القواسم المشتركة هي المخاطر التي ظهرت بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. نعم. وربما فشل المنظومة الإقليمية والدولية بإيجاد حلول واضحة لهذه الأزمة. المتغير الآخر طبعا المشترك أنه هذه الدول الثلاث هي أصدقاء وحلفاء للولايات المتحدة الأمريكية، لكن يبدو صار عندهم قناعة أنه الحماية الأمريكية لا تكفي ولا بد من وجود ربما بعض الآليات المشتركة الإقليمية، وبالتالي صار فقدان للثقة ربما بالراعي الأمريكي. بتعرف اليوم يعني إيران تضرب دول الخليج وترد على الهجمات الأمريكية، وبالتالي هم بحاجة ربما إلى مظلة إقليمية أكبر لمعالجة كل هذه الضغوط الإقليمية. يضاف إلى ذلك إسرائيل، يعني ظاهرة إسرائيل التي تتمدد في المنطقة، تتمدد في فلسطين وتتمدد في لبنان وفي سوريا وتصل اليمن وتضرب وتهدد يعني ليل نهار. كل هذه العوامل أنا برأيي يعني حركت مثل هذا الملف وحركت مثل هذا التوجه يعني داخل هذه الدول الثلاث اللي انت شبهتهم دول رئيسية في العالم الإسلامي، تمتلك يعني القدرات النووية، القدرات العسكرية، القدرات النفطية، وبالتالي كأنها تبحث عن مظلة إقليمية بدل الحديث عن أصدقاء ربما من خارج المنطقة.
0: مصر ليش مش معهم؟
1: هلا مصر بتعرف يعني هذه اتفاقيات ثنائية، يعني هذا سؤال مهم، وامبارح يعني طرح هذا السؤال تم طرحه على الكثير من مواقع يعني التواصل الاجتماعي، وكان في هناك تصريحات من هنا وهناك. أنا بعتقد تعرف المصريين يتأنوا، مصر تتأنى عادة ربما في اختيار خطواتها، في شوية تناقضات ما بين ربما مصر وتركيا فيما يتعلق بملف ربما الإخوان المسلمين وبعض الأدوار التركية يعني هنا وهناك. مصر أيضا لا تريد أن تغضب أيضا دول أخرى، معروف أن مصر علاقتها مثلا جيدة جدا مع دولة مثل الهند، لأن الهند اعتبرت التحالف ربما مناوئ لمصالحها لأنه ضم الباكستان. تعرف هناك حساسية سعودية إماراتية، المصريين أيضا أخذوها بعين الاعتبار، أو أنا تحليلي ربما مصر تريد أن تأخذ دور أكبر وثمن أكبر في المستقبل إن أرادت أن تدخل هذا التحالف، يعني هي ترغب أن تيجي الثلاث دول هذول مجتمعة وتطلب من مصر إنها تنضم إلى هذا التحالف من أجل طبعا أنها تلعب أدوار إقليمية. في شغلات كثيرة مرتبطة بالدور المصري وبالعقلية المصرية وبالنفسية المصرية، لكن استراتيجيا مصر ليست بعيدة عن هذا التحالف.
0: مين عراب؟ يعني نعرف أكيد مش الدول مع بعض رفعوا سماعاتهم على بعض، إلا يكون في دولة، في شخصية أرادت لهذا الاتفاق أن يتم، وحتى نعرف كمان التخوف ممكن أو نعرف الهواجس كانت من وين، هل من تركيا مثلا أردوغان، من باكستان اللي عندها مشكلة كبيرة مع الهند كل فترة بيصير في نزاع مسلح، من السعودية اللي تضرب من إيران وتهديدات الموجود، وين بتحس الأكثر يعني هاي الدول كانت بدها هذا الاتفاق؟
1: أنا برأيي الرغبة مشتركة، يعني الرغبة جماعية، لكن المبادرة ربما راحت باتجاه يعني الباكستانيين. باكستان بتعرف لعبت دور كبير في الوساطة ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وكان الدور الباكستاني الأكثر أهمية على صعيد هذا الملف، وبالتالي لفتت الأنظار لدى السعوديين والأتراك. يضاف إلى ذلك باكستان لها علاقة ممتازة مع السعودية من جهة ومع تركيا من جهة أخرى.
0: هو في اتفاق دفاع مشترك ثنائي بين السعودية والباكستان أصلا؟
1: نعم. في اتفاقية وأدير بالك في علاقات تاريخية بين باكستان وتركيا. صحيح. يعني حتى تعود إلى أيام الدولة العثمانية والتحالف المسلمين، مسلمي الهند وباكستان مع الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى. فالباكستانيين اعتقدوا إنه هذا هو الجسر المهم، هم يمتلكوا القنبلة النووية الوحيدة في العالم الإسلامي. تركيا تمتلك القدرات يعني العسكرية والتقنية، السعودية تمتلك القدرات الاقتصادية والمالية، وبالتالي أنا بعتقد باكستان يعني هي الجسر الكبير. باكستان مهددة من قبل الهند، لها علاقات استراتيجية مع الصينيين، وبالتالي أنا برأيي موقعة باكستان وأهمية باكستان الجيوسياسية ربما حفزت الدولتين إنهم يكونوا جزء من هذا التحالف. وبالتالي ردا على سؤالك، نعم. مصر ربما ترغب أن تكون لاعب رئيسي، بدون شعرت إنه لن تكون لاعب رئيسي في هذه المعادلة. مصر 100 مليون، لا تمتلك سلاح نووي، وبالتالي في هناك الكثير من الإشارات. لكن كما قلت أنا بعتقد مصر تكتيكيا واستراتيجيا قريبة من هذا التحالف، ممكن هي فقط مسألة وقت.
0: طيب الأتراك عضو في حلف الناتو والأطلسي اللي كان قبل فترة اجتماعهم الأخير موجود بتركيا. السعودية عندها كمان دفاع مشترك يعني معلن وغيره مع أمريكا وقواعد عسكرية وغيره وغيراته. العلاقة السعودية التركية يعني مش في أحسن أحوالها، كيف تغيرت؟ وهل الآن هي فعلا راحت لمربع الشراكة العسكرية بشكل أو بآخر؟ كيف ننفكفك هاي العلاقات أو هاي الروابط القديمة وهذا الإرث القديم؟ تركيا محسوبة على حلف الناتو، السعودية كمان، وانت أشرت لجملة وأنا يعني بأكدها أنه كله تحت المظلة الأمريكية، فالحلف هذا ضد مين؟
1: نعم، أنا بعتقد تعرف التناقضات السعودية التركية تراجعت في الآونة الأخيرة. كان أحد هذه التناقضات ربما يعني ما يعتقد أنه مرتبط بملف الإسلام السياسي أو حركة الإخوان المسلمين. بدأ السعوديين يدركوا تماما أنه الأتراك واقعيين براغماتيين. أردوغان أيضا يبحث عن أدوار لتركيا رغم يعني تأثروا بشكل أو بآخر يعني بمنطق الإسلام السياسي، وبالتالي هذه القناعة ربما زادت. أنا بعتقد إنه هذا التحالف هو بشكل أو بآخر يعني رسالة لبعض المخاطر الإقليمية. باكستان تستغل رئيسان رسالة إلى الهند، في هناك امتداد إلى عربي إسلامي قادر إنه يردع أي يعني خطوة هندية باتجاه يعني الباكستانيين. السعوديين أيضا يريدوا أن يرسلوا رسالة ربما لإيران على وجه التحديد ولإسرائيل بشكل أو بآخر، لأنه بتعرف التصريحات الإسرائيلية مؤخرا كانت يعني شعروا بالإحباط الإسرائيليين إنه الباكستان لم تقم بعملية التطبيع، وبالتالي بدأوا ربما بإرسال رسائل تهديد هنا وهناك المحيط وإسرائيل الكبرى والوطن البديل للفلسطينيين. في هذا يعني أطار حفيظة السعوديين. وتركيا أنا برأيي تريد أن ترسل رسالة للأمريكان وللأوروبيين إنه أنا دولة في حلف شمال الأطلسي، لكن هذا لا يعني إني ليس لي أدوار في العالم العربي والإسلامي. وبالتالي ثلاث دول كل واحدة إلها أهداف مرتبطة بسياساتها الخارجية وباعتباراتها الاستراتيجية، لكن هذا التحالف بخدمهم أنا برأيي في آن واحد على بعض التناقضات هنا وهناك.
0: طيب هي نحكي بالواقع الآن وما بعد التوقيع، هل يمكن تنفيذ، هل يمكن اعتبار أنه هذا التوقيع فقط رسالة يعني تستخدمها السعودية ضد إيران، تستخدمها باكستان ضد الهند، تستخدمها تركيا ضد أي حدا أو لابتزاز دول أوروبا أو غيره وغيراته، ولا إذا فعلا صار في هجوم ممكن يكون في دفاع مشترك أو في تدخلات حقيقية ضمن هذا الاتفاق؟ يعني حبر على ورق ولا بدنا نجربه؟
1: أنا بعتقد الهدف الأساسي من وراء هذا التحالف هو الردع. الردع بمعنى يعني إرسال رسالة لكل الدول المحيطة المعادية لهذه الدول الثلاث ألا تفكر في الحرب مستقبلا. وبالتالي الأهمية الاستراتيجية هو الردع النفسي والردع المعنوي والردع التكتيكي. راح الدول هذه يعني تستفيد منه إنه في هناك يعني أوراق لعب مختلفة. بتعرف هذه الدول تتعرض إلى مخاطر كثيرة، يعني في حال صار هناك يعني صراع باكستاني هندي، استبعد الاتراك يعني راح يودوا جيش يحارب مع الباكستاني، لكن ممكن يودوا المعدات العسكريه، ممكن يودوا الخبرات، وهذا ما حصل في المواجهه العام الماضي في 2025 عندما تواجهت الهند وباكستان وكانت تركيا واقفه بشكل او باخر. ممكن الاتراك يساعدوا السعوديين فيما يتعلق بالملف اليمني عفوا او الملفات الاخرى، وبالتالي معاهده الدفاع المشترك هي معاهده دفاعيه ليست معاهده هجومية. هدفها الاساسي ربما اعتبارات الردع والاعتبارات الاخرى، لكن ان حصلت حرب انا بعتقد المساعده لن تكون مباشره عبر ارسال الجيوش، لكن عبر الخبرات العسكريه والاسلحه وما الى ذلك.
0: دكتور كبديش، ممكن وهذا السؤال اللي كان مفروض في البدايه لكن انا قاصد اخيرا، انه هم هاي الدول فعلا اليوم استشعرت ان هناك خطر حقيقي في المنطقة، إمكانية أن ينشب نزاع مسلح كبير على أثر ممكن الحرب الأمريكية الإيرانية أو لأي تداعيات أخرى. اليوم إسرائيل بتقول بعد إيران إحنا تركيا مش يعني راح نحاول، وممكن ينبو الولايات المتحدة على تركيا بشكل أو بآخر. قديش هم يعني هاي الدول بالبعد ببعد النظر الدولي تبعهم بالمعرفة بغيره غيراته استشعرت خطر حقيقي وسارعوا لعقد هذا الاتفاق؟
1: أنا بعتقد نعم، والأهم من ذلك أنه هذه الدول الثلاث استشعرت أن الولايات المتحدة الأمريكية ربما ليس حليف يمكن الاعتماد عليه في كل ظروف وكل الأزمات وكل الصراعات والحروب، وبالتالي الرسالة الأكبر هي للولايات المتحدة الأمريكية من أجل أن تنهي الصراع مع الإيرانيين ومن أجل أن تردع إسرائيل وأن تقوم بتعريف ربما علاقتها مع هذه يعني مع هذه الدول. تعرف حتى السعوديين راحوا إلى تحالف حل الدولتين مع الفرنسيين ومع الدول الأوروبية، لذلك أنا بتوقع إنه هذه الدول الثلاث راح تطور علاقتها أكثر مع الاتحاد الأوروبي مع بعض الدول الأوروبية، حتى راح يكون إلها امتدادات في روسيا وفي الصين، وراح تعمل نقاشات استراتيجية مع دول وفواعي الأخرى غير الولايات المتحدة الأمريكية. الحرب على إيران أضعفت الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى الأصدقاء والحلفاء، وبالتالي يعني بدأت هذه الدول ترسل رسائل إنها قادرة للدفاع عن ذاتها بدون القواعد الأمريكية والدعم الأمريكي.
0: دكتور سؤال الأخير، إنه ممكن ينعكس هذا على المنطقة؟ يعني إحنا بنقول الأمة العربية أوسع شوي الأمة الإسلامية، هذا الاتفاق بضم دول عربية مع دول إسلامية بقوميات مختلفة، قومية عربية، قومية تركية، قومية باكستانية، اجتمعوا تحت مظلة دول إسلامية. قديش هذا مؤشر إنه ممكن ينعكس بكرة على أن يفتح الباب لي؟ ما بدي أروح بعيد إنه وحدة وما كذا، لكن على الأقل نتطلع لشيء من هذا القبيل، تقاسم أدوار أو تكامل عفوا في الأدوار، كل بلد بتقدر من زاويتها تقدم لخدمة هذا المشروع للأمة بشكل عام. نوال إشي زي هيك ممكن يكون؟
1: أنا بعتقد الأهم إنه بدأ الحديث عن نظام إقليمي على حساب النظام الإقليمي العربي. كان زمان الحديث عن الجامعة العربية والنظام الإقليمي العربي ووحدة العرب، وهنا ربما بجوز تحفظ المصريين. مصر تفضل أن يكون هناك وحدة على مستوى الدول العربية على الوحدة الإقليمية، وبالتالي الرسالة للسعودية تحاول توصلها إلو ربما فقدت الثقة ربما بدور الجامعة العربية والدول العربية والحديث عن العرب كأنهم أم مترامية الأطراف من موريتانيا على سواحل الأطلسي إلى عمان على سواحل المحيط الهندي، وبالتالي الأهم من ذلك إنه البعد الإقليمي على حساب البعد العربي. نعم يمكن هذا أن يضعف الجامعة العربية أكثر وأكثر لأنها لم تلعب ربما الأدوار الكثيرة، لذلك من المتوقع إنه يكون هناك لن تصل إلى مرحلة الوحدة الشاملة أو الاندماج الشامل، لكن اليوم أغلب الدول يعني تنسق خطواتها من المنظور السياسي والجيوبوليتيكي والاقتصادي. أنا بعتقد هذا التحالف راح يعني يكتسب ربما أهمية خاصة بيعتمد على خطواته المستقبلية وبناء على المتغيرات اللي راح تصير في الأيام والشهور القادمة.
0: وإن شاء الله خير. أشكرك أستاذ دكتور أيمن يوسف، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية. إذن تحالف دفاعي سعودي تركي باكستاني يستشعر يعني خطر، ولكل واحدة من هذه الدول ملف يعني شائك في صراع مع دول أخرى، وهناك يعني تشتت أو خلنا نقول في الجهود، فيعني شيء أحسن من إشي من ولا إشي عفوا.

0: خلينا ناخذ هالتليفون قبل الفاصل مشاركه. الو،
1: الله يسعد صباحك ابو احمد.
0: يا صباح الورد والنور، يا هلا رضا. الحمد لله، يسعدك ويخليك
1: ابو وحيد المحتسب معي.
0: هلا يا ابو وحيد، طمنا عنك.
1: اخبارك؟ والله وياك بخير، الله يسعد صباحك.
0: يا رب تظل بخير ان شاء الله يا حبيبي.
1: احنا في موضوع بدي احكي لسه لموضوع الفوار، هو الميه.
0: الميه
1: يعني احنا قالوا لنا يعني اقصى هاد من 25 ل 30 يوم.
0: نعم.
1: احنا ايش بالضبط صار لنا؟ احنا طبعا مقابل مصانع روس.
0: نعم.
1: مفرع العجوري نزلت عنده المي. اما احنا نقبل مفرع اللي هو مصنع نروح قلنا ايه بالضبط تقريبا 46 يوم 47 يوم المي مش نازله.
0: اوف.
1: فكل ما بضل اطلع على البرنامج اللي بينزلوه، يعني المنطقه اللي عندنا زي ما بيقولوها طلعت من البرنامج،
0: طلعت من الحسابات.
1: من الحسابات.
0: ليكون تابعين لبلديه ثانيه.
1: مش عارف والله.
0: طيب.
1: كل ما احكي معاهم بيقولوا لي نزلت عندكم المنطقه وقت تغير برنامج يوم ثاني. طب يا عمي احنا الفوار ما نزلش يعني بالضبط، انا بقول لك مقابل مصنع يروح مش على مفرع.
0: ليكون عندك مشكله بالمنطقه بالشيء.
1: ما هي وهي جيراني يعني، رحت سالت الصبحيات قلت نزلت الفوار نزل امبارح يعني شيء، اللي بيقول لي لا ما نزلش. قلنا بالضبط عن جد انا حسبت 46 يوم بالضبط عشان ابقى معك طريحه اليوم زي ما
0: بقول.
1: انا بقول لك مقابل مصنع يروح. بالضبط مقابله.
0: يعني بس على كم من دار ولا على المنطقة كلها؟ يعني عشان الواحد
1: يعني عشان أبقى معك صريح. هو تجي من جال مفرع العجوري يعني من نزول على جال مصنع نروف لا تقريبا لجال احكي معي
0: حكيت
1: يعني معك. تقريبا أبوية 50-200 متر يعني. سألت أنا قالوا لي ما نزلتش يعني إلها زمان.
0: طيب
1: الأمانة يعني
0: حاضر.
1: وحتى امبارح في الصدفة شفت صديق لي على الفيسبوك بمنطقة شارع بير السبع قال البلدية، أنا برضو أنا شفت له يعني تعليق كاتبه إنه إلهم 30-45 يوم برضو المي مش وصلتهم في منطقة شارع بير السبع يعني حسب ما أنا شفت على الفيسبوك عنده يعني.
0: شوفوا إحنا يوم الخميس أتوقع والأربعة كان معنا كمان مدير المي بالبلدية مصعب عبيده، حكى عن هاي القصة وقال إنه حتتحسن، وكان المفروض تكون فعلا الدور زي ما حكى رئيس البلدية 25 يوم، بس كان في إشكالية نسيت شو هي، قال عنها الإشكالية بصراحة، وإنه حتكون يعني أسبوع أسبوعين حتنحل غير موضوع الكميات. بس يشغلوا البير الجديد اللي بيشتغلوا عليه سلطة المية وإنه يضخوا كميات جديدة. خلينا نبلغ يا سعد الإخوان في قسم المية مع قصة أخونا أبو وحيد في قبال شو اسمه مصنع نيروخ. طبعا يعني المفروض إنه سعد تكون ألطف من هيك في موضوع الخط، وما تنزلوش الإشي في إذنية وتستنى الإشي وما تيجي من المروحة على هذا خبط لزق. يعني هاي الفوضوية، هاي العشوائية في الأمور، يعني في عندك هون كنترول روم، استنى اسألوا عبروا يا زلمة انساك من دوينا. أبا شو عمل يعني مثلا بس أجا سكر الخط وراح؟ طيب يا ريت انه نروح لفاصل عشان نطوش براحتنا بالفاصل يلا.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
3: سيحبس انفاسنا رونالدو
4: لك. ايوه يلا شوت. لا شو صار؟
5: علق النت.
6: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
7: راديو موال.

أهلا وسهلا وحياكم الله سيداتي وسادتي أخوتي أخواتي أحبتي متابعي ومتابعات هذا اللقاء وهذا البرنامج. الساعة تقريبا عندنا 10:41. قديش الساعة عندكم أبو يوسف؟ قديش الساعة عندك؟ يسعد صباحك. الحمد لله على السلامة. أحلى دكتور إياد، يسعد صباحه حبيبنا اللزم. أبو إبراهيم، بعرفش إنه أبو إبراهيم والله، يعني عشت الأسامي. دكتور إياد فروخ صباح الخير، الحمد لله على السلامة. كمان ميسو صباح الخير. الساعة 10:42، صارت 42 صحيح، خلص نفس الكمبيوتر معناه لا يكون جنبي وأنا مش داري. للمشاركة 22-16-240 22-16-241. عملنا تلفون مع قسم المية بيقولوا الأزمة لسه ما بلشتش، الأزمة حتبلش ابتداء من اليوم لأنه حيتم تخفيض كمية المية للنص، حتروح لمناطق تانية لأنه في عندها مشكلة مية، وصاروا اليوم يعني بقسموا رغيف الخبز بين الناس وبين الكذا. هلأ يعني كيف إحنا مثلا موجودين، خلنا نقول 10 في غرفة بزتوا رغيف هالخبز اللي هي كمية المية، تأخذ الخليل نص الرغيف ما لهم مش دخل، تأخذ ربعه ما لهم مش دخل، ودوه على دورة ما لهم مش دخل، ودوه على حلحوم ما لهم مش دخل، على يطة دبروا حالكم. هاي كمية المية لجبل الخليل يا بتشربوها مع بعض يا بتقسموها بيناتكم يا بتقطعوا هون يا بتزيدوا هناك، والله وكيلك حالتنا حالة وبالي ومالي وما بعرف شو. هذا اللي موجود اليوم والباقي عندكم. للمشاركة 22-16-240 02 مقدمة الاتصال. الدورة القادمة ستكون لأخونا أبو وحيد المحتسب بعد 4 أيام، بيقول بالضبط حسب ما مبين عليهم أو عندهم في شو اسمه كاينة بثلاثة سبعة. يا سعد الله يلعن أبو هالمروحة يا زلمة، هذا سعد جايبين مروحة جديدة ومن الصبح وكأنها في معبد بمسحها من هون بشغلها خالص. طيب هلا بقول لك توزيع المية، مشكلة أبو وحيد مواد الهرية مواد مصنع نيروخ، قال بأنه آخر دورة كانت في 3/7/26 بالتمام والكمال والاكتمال. الدورة القادمة حتكون بعد 4 أيام إن استقرت الكميات كما هو اتفق عليه مع سلطة المية. بدأت اليوم بالتخفيض كميات الضخ لمدة الخليل نصف الكمية المتفق عليها، سيؤدي إلى إنه الدور حيصل دور المية في الخليل من 50 ل60 يوم، فاللي عنده مطرة مية يعبيه. يلا يا نور عيني، يلا سلامة عينيك ونورهن يا خالي. هذا الكرسي خرب، بدل ما تجيب مروحة جيب كرسي.

0: طيب من فيروس الحب إلى فيروس الذكاء الصناعي سيداتي وسادتي، عشان تكونوا عارفين شو اللي قاعد بصير في الدنيا في الجوانب التانية غير البنزين والسولر وغير الرواتب والعمل والعمال وغير التربية والتعليم وقصتها وكل هذه الملفات الداخلية والمحلية المهمة والخطيرة والحيوية. خلينا كمان نطلع شو قاعد بصير في العالم اللي قاعد بينجن أكثر من قبل، لأنه كل ما تقدمت التكنولوجيا وتطورت كل ما زادت المخاوف والمخاطر عند من يرصدون يعني مقياس هذا التطور. في هذا التطور العلمي غير المسبوق، كشف باحثون من معهد آرك بكاليفورنيا في الولايات المتحدة عن نجاحهم في استخدام الذكاء الصناعي لابتكار فيروسات بكتيرية حية غير موجودة في الطبيعة. كأنها خلنا ناخذ تليفون وبنقولكم القصة بتفاصيل. هالو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة والإكرام. يا صباح الفل،
1: كيف حالك اليوم؟
0: أنا مليح.
1: أبو رمزي معك.
0: هلا أبو رمزي، شلونك؟
1: والله إحنا وياك بخير.
0: شو عامل؟ شو مسوي؟
1: والله مكيفي من زغللينا يا إحنا.
0: أحلى زغللة في الدنيا. شو أكتر إشي بكيف بالحياة؟
1: والله راحة البال.
0: شو أكتر إشي بجيب راحة البال؟
1: طبعا كل شيء بروح، المهم يجينا راحة البال أهم شيء.
0: أهم شيء راحة البال. الله يريح بالك يا رب ويهدي بالك.
1: في الموضوع على قصة المية يعني.
0: نعم.
1: أنا بشغل في منطقة في وادي الهرية. إلها المية نازلة في هاي المنطقة أربع أيام.
0: أوه.
1: كويس، وأنا شايفها يعني.
0: طيب.
1: وعلقت على هذا الموضوع على البلدية وعلى طول شطبول التعليق.
0: إيه.
1: هذه المنطقة. من بين الأصيل مول وبين شركة الفرات تبعت المية في المنطقة هاي يعني عند صالة غانب أربعة أيام إلها نازلة كانت طبعاً. انقطعت حالياً، هذا الحكي قبل أربع خمس أيام اللي بقول لك. يا أخي شو شمعنا بنزلوا في المناطق هاي؟ إشي مناطق أربعة أيام وإشي مناطق 24 ساعة.
0: أربعة أيام المي ظلت شغالة في هاي المنطقة
1: متتاولة. أنا كنت موجود شايف.
0: هاي أبو أحمد بقول كلامك صحيح، نزلت عندنا عندهم يعني في المنطقة والبير فاض وتعبى وكل شيء تمام.
1: والله إنه في مناطق دخلات فرعية لو عندهم كمان 50 بير لعبوه.
0: أوه طب ليش؟
1: عشان هيك بسألك.
0: حاضر.
1: ليش مناطق يعني أنا مثلا طريق الصاحب كويس بنزلونا إياها الساعة 7 الساعة 2 في الليل بيقطعوها وعودوا شغلوها الساعة 7 الصبح بيخلوها للسبعة المغرب.
0: ايوه فهمت عليك.
1: شو شمعنا ليش بيتصرفوا هذا التصرف؟ ايش بيعملوا معاه هيك؟ وايش بيعملوا معاه هيك؟
0: بيغاوزوا يعني.
1: هذا يعني كلام واضح يعني.
0: طيب حاضر، هلا بنشربهم شاي بالياسمين ولا بالشو اسمه
1: بايش؟ والله انا بقول شربهم بابونج.
0: بابونج. وبنسالهم
1: تروح من عندهم.
0: حاضر.
1: خلي المي تمشي صح.
0: حاضر، على راسي من فوق.
1: الله يسعد صباحك
0: حبيبي. يسعد صباحك، سلامات. يعني انه مرات هاي المية انه اذا يعني قعدت يومين مثلا او ثلاثة او اربعة مثل ما بيقول الاخ الكريم، ومناطق تانية فيها مية. شو الفيلم؟
2: خاف من المية انا والمية فيها.
0: والله صحيح روزانا، انه صارت الناس تستغرب انه اذا شو اسمه بتيجي المية زيادة عن اللزوم. اصلا اذا برتاح بالنا بنستغرب، اصلا اذا احنا بهدى بالنا وبصير فيش عندنا مشاكل يمكن ننتحر، يمكن يصير في عندنا كذا. فانه احنا الوضع الطبيعي تبع بلدنا يعني. امبارح بحواريه على الدرج كنا انه كيف مثلا عمل الاذاعات، انه فلسطين ما بتقدرش انت تحط برنامج، ما بتقدر تحط برنامج حتى لعرسك، ما بتقدر تحط برنامج بتقول انت يعني بتعمل هذا اللازم الا في يعني اذا ما صارش اشي طبعا. لا برنامج له علاقة بالحياة مثلا وترتيباتها وكذا والاخره. فالاوضاع غير مستقرة لا ماليا ولا اجتماعيا ولا جغرافيا ولا سياسيا ولا امنيا ولا ايش كمان، ولا اداريا ولا وظيفيا ولا اشي ولا حاجة. يعني اذا محافظ بقلوب رسالة تليفون وكيل وزارة بقول لك مرة كان نام وكيل وزارة صحي مراسل ولا أبصر شو صحي في وزارة ثانية، فما فيش هون احنا انت وحظك انت ونصيبك شو بتطلع في السحبة هيك بصير معك. على كل حال كل هذا بهون عن مالك يو في كاليفورنيا. جماعة الله لا يصبحهم بخير بقول لك يا زلمة قاعدين بسوي بفيروسات مش موجودة في الطبيعة في خطوة تحمل وعود طبية هائلة لكنها أيضا هذا باقي الإشي في جانب كويس لكنها أيضا أخذ الجانب السيء حر هيك النية لكنها أيضا تثير مخاوف أمنية عميقة. حسب صحيفة نيويورك تايمز استخدم الفريق نموذج الذكاء الصناعي يدعى إيفو على قراءة وتحليل أنماط الحمض النووي لنحو 2,000,000 فيروس يا حبيبي وبعد توليد نحو 700 على فكرة العلماء والتابعين بيلعبوا في عدادات الكوكب بيلعبوا في خراب عشهم يعني بيلعبوا في النار بيلعبوا في, في, في, في الإعدادات. احنا عداداتنا ما هي خربانة ولا حاجة ظابطة في الإعدادات تبعتنا. بقول لك وبعد توليد نحو 700,000 تصميم جيني افتراضي عبر النموذج قام الباحثون بتصنيفه وتصنيع 300 منها في المختبر لينجحوا في النهاية بإنتاج 16 فيروس قابل للحياة أثبتت قدرتها على إصابة بكتيريا والتكاثر داخلها. اختبر العلماء 52 جينوم ونجحوا مشهد هلا المخاوف شو من إمكانية استغلال هاي التقنية لتصميم أسلحة بيولوجية أو فيروسات مميتة مما يضع المجتمع العلمي أمام سباق مع الزمن لوضع أطر أخلاقية وقانونية صارمة قبل خروج هذه القدرات عن السيطرة. واتخذ الباحثون إجراءات احترازية فلم يدرب النموذج على فيروسات تصيب البشر أو الحيوانات أو النباتات لتقليل مخاطر إساءة الاستخدام. ويأمل العلماء في تسخير هذه التقنية لتطوير علاجات فعالة ضد البكتيريا المقاومة للحيوانات وتحدي صحي عالي متصاعد رغم الأفاق الواعدة يحذر خبراء الأمن الحيوي من مخاطر هذا الاختراق. يعني فيروس كورونا يبدو كان التجربة اللي فلتت منهم أصلا قالوا أنه طلع من الصين عاد مش من الصين مؤخرا في هذا قالوا لا من أمريكا هذا جاء ولا الصين إلها دخل في الموضوع فأمريكا ضربت الصين فيه فانتشر في الصين تمام ها ولا خفاش ولا برعاش انتاك ولا هذا ترمباش. طبعا ترامب كان مسميه من والدين هذا ترامب كان مسميه فيروس الصين هيك مش انه فيروس كورونا لا الفيروس الصيني كلك هو طلع في الصين بس يبدو كان ضربة أمريكية يعني مش بالضبط يعني زي ما احنا رايحين لهاي النظرية بس بقولوا هيك يعني ما بعرفني. المهم موضوع الذكاء الصناعي مش شات جي بي تي ولا تولد صورة ولا تولد فيديو هاي خراريف احنا يعني بيعطوها للأولاد اللي هم المجتمعات العالم الثالث يتسلوا فيها هم فوق قاعدين بيشتغلوا في الجيل يمكن العاشر من الذكاء الصناعي اللي بده 10 سنين لما ينزل للاستخدام المدني. هاي الأشياء اللي احنا قاعدين نتسلى فيها وحتى اللي قاعدين بدرسوها أولادنا في الجامعات اللي هو كيف انت تستخدم الذكاء الصناعي في التمريض في الرياضيات في التعليم في الأساليب في مش عارف أغاني تولد أغنية كيمشا هاي زي ما انت تعطي ابنك لعبة وتقول له روح العب غاد تسلى فيها هم قاعدين فوق أبصر شو بسووا أبصر شو بعرفني شو قاعدين بسووا وإحنا بنتسلى في الأكم من شغل اللي هم زتونا إياه وهذا الموجود. هذا أكتر إشي بنقدر نعمله قلب كتير مبسوط من السوشيال من الذكاء الصناعي هذا هو بنشوفك إن شاء الله.

كرمانجي ومش كرمانجي. على كل حال في موضوع الذكاء الصناعي, يعني بالمناسبة هناك أسماء فلسطينية وهناك عباقرة وعلماء فلسطينيين موجودين اليوم بجامعات عريقة دولية, وهذا بيعطينا مؤشر, وعرب كمان وغير يعني بس مش بس فلسطينيين, إنه إحنا عنا العقل بس شغال مش هون, يعني إذا بدنا نشغله مش هون, هون العقول لا مجال لا وما فيش لها وجود, يعني ما بده يشغل عقله هون بده يكل عقله أولا. الأدمغة تروح غاد, بتروح عند الناس اللي بيقدروها وبيحطونها في كانها الطبيعي. هون اللي عنده دماغ بضربوه على راسه عشان ما يضللوش دماغ. لأنه هون أنت ما تستغرب اللي يكون مسؤول عن الذكاء الصناعي مثلا عندنا ملوش علاقة بالذكاء الصناعي, بيعرفش يشغل الكمبيوتر, استغربش. اللي يكون مسؤول عن مثلا عن وزارة المواصلات هو أصلا دكتوراه زراعة, واللي يكون مسؤول عن مثلا الأوقاف يكون بيصليش. أما ما تستغرب, تستغربش في بلادنا يكون المسؤول عن التربية والتعليم ملوش علاقة في التربية والتعليم, ما طبيعي. مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية خلال فصل الصيف, يقع الكثير من السائقين في عادات وممارسات يومية تبدو بسيطة لكنها تفرض تحديات ميكانيكية وتشغيلية كبيرة على السيارات. زادت تعدين التعامل الفعال السخون المتراكم داخل سور الإطار, كل هذا حكي. فهم الديناميكية الحرارية بكلك للسيارات وإدراك آلية عمل نظام الوقود, كل هذا السيارة بيعرف عليه.

0: الساعة الآن 11 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
1: راديو موال

0: نربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا واكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد ياتيكم يوميا عبر اثير راديو موال في تمام الساعه 4 مساء عدا يوم الجمعه. حديث البلد من اعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: فيش زي الكاش، جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
2: راديو موعد.

للإعلان في راديو موال الرجاء الاتصال على هاتف رقم 274-3419 أو 274-3420.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال

0: تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا، مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى. جول جول
4: جول جول. نقلا للأحداث المحلية،
5: يوم يوم يا بكتاي السيارات يعني بالسوق ينزل بدي يدفع مخالفة، ولا بدي يروح على الارتباط، ولا بدي يروح على الدفاع المدني، ولا بدي يروح على الصحية، نسينا الصحية يا بلاتي، مخالفة معلقة. طب يا عم دفن للناس، يا عم السوق بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفى.
4: متابعة لهموم المواطن،
5: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعتيد يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعتيد يسوي منهول يا عم، مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا، حلو عننا ما كرف كرفناكو.
4: آخر الأخبار والتطورات،
6: لأن الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أبطل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
5: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: ما زلنا نتابع الأفكار حول إعطاء الناموس في القديم. إن مفهومنا حول الخطأ والصواب متأثر بالبيئة من حولنا وبوجود الطبيعة الساقطة فينا، والناموس هو إعلان عن الله الذي وضع الخط الفاصل بين الخطأ والصواب. كيف تعرف الصواب؟ الله يخبرك بذلك. سأوافيك صديقي بعد وقت قصير.
2: مرحبا بكم أصدقائي المستمعين. أحلى التحيات أنقلها لكم، راجية أن تقضوا برفقتنا وقتا مفيدا ضمن برنامج كنوز الحكمة. صديقي المستمع، إما أن تأخذ الخلاص مجانا أو لا تأخذه بتاتا، إن ثمن الخلاص قد دفع، وإذا كنت تريد دفعه مرة أخرى فأنت متأخر ب2004 سنين. هل تظن أنك تقدر أن تدفع ثمن خلاصك بلطفك القليل أو بعاداتك الجميلة أو بارتدائك ثوب التدين أو بالذهاب إلى الكنيسة مع برك الذاتي وتكبر قلبك؟ كلا، إن للخلاص سعرا آخر. لقد كلف الإبن الوحيد المملوء نعمة وحقا أن يترك عرش السماء ويسفك دمه على الصليب، والآن الخلاص هو تحت تصرف كل من يشعر بالحاجة إليه ويدرك أن حياته ملطخة بالآثام ويحتاج إلى الغفران، والشرط الوحيد للحصول عليه هو أن تريده. نعم يا أخي، إنها نعمة الله الغنية التي خلصتنا، وهي ما زالت تقول لك اليوم: من يعطش فليأتي، ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. تقول ترنيمة النعمة المشهورة ما يلي: ما أعجب النعمة لي من قلبك الكبير، من بعد ما ذقت العمى ها إنني بصير. النعمة قد وضعت خوفك في القلب، والنعمة قد حررت قلبي من الرعب. كم من تجارب رأت عيناي في الحياة، تكفي لنا نعمتك يا ربنا الإله. تعال بنا نستمع إلى مقاطع من هذه الترنيمة.

0: الأخ سهيل موسى بانتظارنا ليقدم لنا درسا جديدا في سفر الخروج، وقتا مفيدا أرجوه لكم أصدقائي في معيته.
1: يطيب لي أصدقائي أن أرحب بكم مرة جديدة في لقائنا معا عبر برنامج كنوز الحكمة، ونحن لا نزال ندرس معا مقاطع متتالية من سفر الخروج حسب ما سر الله أن يوحيه لعبده موسى. فأهلا وسهلا بكم معي. في الطريق من مصر إلى جبل سيناء واجه الشعب القديم 7 اختبارات سدد الله فيها احتياجاتهم. أعطاهم المن عندما جاعوا والماء عندما عطشوا، قام بتحلية مياه مارة، ثم خلصهم من عمليق. كل الطريق كان الله يحملهم على أجنحة النسور كما يفعل بنا اليوم. والآن على جبل سيناء يقوم الله بتذكير الشعب كيف اعتنى بهم طيلة هذه الفترة، ثم يعطيهم الخيار بين النعمة والناموس، وهم للأسف سيبدلون النعمة بالناموس. لم يعطي الله الناموس أبدا كوسيلة للخلاص، لقد أعطي الناموس ليبين أننا خطاة، أعطي مؤقتا إلى أن يأتي النسل، أي الرب يسوع المسيح. بإعطاء الشعب الشريعة من على جبل سيناء ابتدأ عهد الناموس، وهذه الفترة تمتد من جبل سيناء وحتى صليب الجلجثة، من الخروج إلى الصليب. والناموس هو إعلان لشعب يعيشون تحت ظروف مثالية ولا يقدرون أن ينفذوا الناموس. كان الشعب على استعداد لتطبيق الناموس قبل أن يعرف ما هو، ثم أظهروا لمدة 1500 سنة أنهم لا يقدرون على إتمام الناموس. لقد تبدلت الأمور الآن، فإن الذي قال أنا حملتكم على أجنحة النسور هو ذا الآن مزمع أن يستتر في ظلام السحاب قائلا لموسى، وتقيم للشعب حدودا من كل ناحية. فصوت النعمة وكلمات النعمة التي كانت تنسكب على شفتيه قد تحولت الآن إلى بروق ورعود صادرة من جبل مضطرم بالنار، لأن الإنسان في غباوته نطق وهو في حضرة الله الظاهر بالنعمة بأقوال تشف عن اعتماده على أعماله التعيسة. ثم رأينا الجزء الأول من الناموس في الإصحاح 20، لقد أتت وصايا الله لتضع أمامنا مقياس الله. لم يكن ممكنا لأحد أن يتلاعب بالوصايا وينجو. كل إنسان يكرز بنعمة الله ولديه نظرة صحيحة للخلاص بالإيمان يعرف مقدار الناموس المميز. إذا كنت تستمر في عمل الخطية والعيش بها بخرقك الوصايا 10، فأنت يا أخي لست مخلصا بالنعمة. إذ عندما تكون مخلصا فإنك تبغي إرضاء الله وعمل مشيئته كما هي مبينة في الوصايا 10. علينا أن نحترم هذه الوصايا، كما قال المرنم في القديم، كم أحببت شريعتك اليوم كله هي لهجي. نتابع اليوم تأملاتنا في الإصحاح 20، وسنجيب على السؤال الذي طرحناه في نهاية الحلقة السابقة، ما هي الشريعة أو ما هو الناموس؟ عرفها أحدهم بقوله أنها نسخ لفكر الله أو صورة طبق الأصل منه، ولكن هذا التعريف لا يصلح، لأنه لو كان كذلك فكأن الله ليس عنده سوى افعل هذا ولا تفعل ذاك. أين النعمة وأين الرحمة في ذلك؟ كلا، الناموس هو التعبير عن فكر الله بالارتباط مع ما يجب أن يكون عليه الإنسان. لا يوجد أي رحمة أو نعمة في الناموس أبدا. الناموس هو تعبير عن إرادة الله. يقول المرنم في المزمور 19، ناموس الرب كامل يرد النفس، شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما. يتطلب الناموس كمالا من جانبك، وأنا لم أرى في حياتي أحدا استطاع أن يفي بمطالب الله ومقاييسه. نعم، يتطلب الناموس الطاعة الكاملة لأنه ناموس كامل. وبما أن الناموس هكذا فإن الإنسان لا يستطيع نوال الحياة بالناموس. وإذا كان الأمر كذلك، فإما أن لا يكون الناموس كاملا أو لا يكون الإنسان خاطئا. يستحيل على الخاطئ أن يحصل على الحياة بواسطة ناموس كامل. ناموس الرب أيضا صحيح، إن مفهومنا حول الخطأ والصواب متأثر بالبيئة من حولنا وبوجود الطبيعة الساقطة فينا. الناموس هو إعلان عن الله الذي وضع الخط الفاصل بين الخطأ والصواب. كيف تعرف الصواب؟ الله يخبرك بذلك. وهذا الجيل الحالي الذي يرن نحو الحرية تراه يتشكك في مسألة الصواب. لماذا تعتبر السرقة خطأ؟ يسألون. لا مانع لديهم من أن يسرقوا، ولكن عندما يأتي الأمر إلى مسألة الإعدام فإنهم يلومون السلطات على ذلك باتخاذهم من الناموس ذريعة لا تقتل. يا لجهلهم بالناموس، لماذا يعتبر الكذب والسرقة وما إلى ذلك خطية؟ لأن الله قال ذلك. الناموس أمر رائع جدا إذا ما استطاع الإنسان أن ينفذه بحذافيره، ولكن الإنسان لا يستطيع أن يتمم الناموس، والسجون والقيود والشرطة والمعاملات الطائلة للحصول على قروض بنكية وغيرها من الأمور تشهد بعجز الإنسان عن إتمام الناموس. الناموس لا يفرض نفسه، الله هو الذي يفرضه بتأثير كبير. مثلا خذ قانون الجاذبية، إنه قانون مفروض عليك ولا يمكنك أن تغيره، وإذا حاولت العبث به فإنك ستسقط على رأسك. كثيرون يعتقدون أنهم باستطاعتهم كسر الوصايا العشر دون أي مشكلة. كلا يا صديقي، القانون هو القانون ولا يمكن خرقه. هذا يذكرني بطرفة قرأتها عن رجل قفز من على ناطحة سحاب، وبينما هو يهوي سأله رجل من نافذة الطابق 50 عن شعوره. أجاب الرجل: كل شيء حسن حتى الآن، لم يكن قانون الجاذبية قد عمل عمله بعد، ولكن بعد 50 طابق كان سيقول: كل شيء أصبح سيئا الآن. القانون لابد له أن يفرض يا صديقي. يقول الله في نبوة حزقيال: النفس التي تخطئ هي تموت. الناموس أو القانون يفرض نفسه بالقوة، ولا بد لخارق القانون أن يعاقب. هناك أمر آخر ينبغي أن أوضحه، وهو الخلط بين مبدأي النعمة والناموس. عندما تضع الناموس والنعمة في نفس الكفة فإنك تسلب الناموس عظمته ومعناه. لا يوجد محبة ولا نعمة في الناموس، كما أن النعمة تسلب من صلاحها ومجدها إذا ما اختلطت بالناموس، تخلع عنها روعتها وجاذبيتها. كذلك فإن احتياجات الخاطئ لا تسد عندما يختلط الناموس بالنعمة. الناموس يضع أمامنا ما يجب أن يكون عليه الإنسان، أما النعمة فتخبرنا من هو الله. الناموس يقرر الواجب على الإنسان، والنعمة تظهر لنا حقيقة الله. يكشف الناموس عن ماهية الله وعن الفرق الشاسع بين الله والإنسان. سأل بولس السؤال التالي: قولوا لي أنتم الذين تريدون أن تكونوا تحت الناموس، ألستم تسمعون الناموس؟ من الأفضل أن تستمع إلى الناموس يا صديقي، لأن الإنسان وزن بالموازين في الوصايا العشر فوجد ناقصا ومحتاجا. يكشف الناموس أيضا عمن هو الإنسان وعن عجزه لجسر الهوة بينه وبين الله. يخبرنا العدد 19 من الإصحاح 3 من روميا ما يلي: ونحن نعلم أن كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس، لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله. ثم يقول بولس الرسول في نفس الرسالة: لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد. إذن الخطأ ليس موجودا في الناموس بل فينا. الناموس مرآة كما رأينا تكشف عن حالة الإنسان الفاسدة. كثيرون ينظرون إلى أنفسهم في المرآة ويظنون أنهم على ما يرام، وهذا يذكرني بالقصة الخرافية التي تعلمناها ونحن أطفال وما زالت تقص على أولادنا، عندما كانت الملكة الشريرة تنظر في المرآة وتسألها: يا مرآتي، من الأجمل في كل البلاد؟ كانت تريد أن تجيبها المرآة أنها هي الأجمل، ولكن المرآة كانت تقول الحقيقة وصرحت بوجود فتاة أخرى أجمل. واليوم يوجد الكثيرون من الناس ممن ينظرون إلى مرآة الوصايا العشر ويسألون نفس السؤال: من الأفضل؟ والمشكلة أنهم يرون أنفسهم الأفضل وأنهم قادرون على حفظ وصايا الناموس، ولكن لو تمعنوا في النظر وتركوا الجواب لمرآة الناموس لأجابت بالحقيقة. لم يجعل الناموس من أي إنسان رجلا خاطئا، ولكنه كشف عن الحقيقة أن الإنسان خاطئ، مثل إنسان في غرفة مظلمة قد يكون محاطا بالأوساخ والأقذار ولكنه لا يعرف عنها شيئا بسبب الظلام، ولكن حالما يسطع نور أشعة الشمس من إحدى نوافذ تلك الغرفة يظهر له كل شيء. فهل ضوء الشمس هو الذي أوجد تلك الأقذار؟ كلا، بل الأقذار كانت موجودة ونور الشمس كشفها. والناموس يظهر حقيقة صفات الإنسان ويثبت له أنه خاطئ. لقد أعطي الناموس ليأتي بالإنسان إلى المسيح كما رأينا، كان هو مؤدبنا ومدربنا الذي يقودنا إلى الصليب ويخبرنا بحاجتنا إلى مخلص. والآن لننظر إلى الوصايا العشر ونتمتع بها، وهي تنقسم إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول يتعامل مع علاقة الإنسان بالله، والقسم الثاني يتعامل مع علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. قبل كل شيء سنقرأ من الأصحاح 20 ابتداء من العدد 13.
0: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية، وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبية وحافظي وصاياي. لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا. أذكر يوم السبت لتقدسه، ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك، وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك. لا تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك، لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع، لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد على قريبك شهادة زور، لا تشتهي بيت قريبك، لا تشتهي امرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا مما لقريبك.
1: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. يدين الله الشرك وتعدد الآلهة. لاحظ أنه لا توجد وصية ضد الإلحاد، إذ لم يكن موجودا أصلا بسبب قربهم من وقت الخليقة والإعلان عن الله. بدأ الملحدون يظهرون زمن الملك داود ونعتوا بالجهلاء. نقرأ في المزمور 53 ما يلي: قال الجاهل في قلبه ليس إله. واليوم قد يكون الملحد أستاذا كبيرا في الجامعة ويعتبر نابغة عصره، ولكن الله ينعته بالجاهل. هناك العديد من الملحدين اليوم لأن الناس غير مستعدين أن يقبلوا إعلان الله في كلمته المقدسة. قال الله للشعب: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. وقد أرشد الله الشعب بهذه الطريقة لأنه في تلك الأيام كان من الصعب أن يحتفظ الإنسان بالتوازن، إذ كانت عبادة الآلهة شائعة للغاية. أما اليوم فالشائع هو ألا نعبد أي إله. المهم في هذه الآية يا صديقي أن الله يدين تعدد الآلهة. يتحدث بولس الرسول بأكثر تفصيل عن هذا الموضوع في الإصحاح الأول من رسالة روميا، ويقول ابتداء من العدد 21 ما يلي: لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي، وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء، وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحفات. لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم، الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد. آمين. لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك، إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية. قد يشعر البعض أن هذه الفقرة لا تنطبق علينا اليوم. تقول رسالة كولوسي: الطمع هو عبادة الأوثان، أي شيء تعطي نفسك له بكل انغماس يعتبر إلها لك. كثيرون لا يعبدون باخوس إله الخمر عند الرومان، ولكنهم يعبدون زجاجة الخمر. هناك الملايين من مدمني المسكر في عالمنا اليوم الذين لا يدمرون حياتهم فقط، بل وحياة الآخرين من حولهم. الدعاية والإعلان تأخذ حيزا كبيرا في هذا الصدد، وتغسل أدمغة أعداد هائلة من البشر. جماعة أخرى من الناس تعبد أفروديت إلهة الجنس، آخرون يعبدون المال. أي شيء تكرس جل وقتك وقلبك وروحك له يصبح معبودك إلها لك. ولكن الله قال: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا. النطق باسم الرب باطلا يعني التجديف، وكم هذا شائع اليوم في مجتمعاتنا. أرجوك يا أخي لا تستعمل اسم الله بالباطل لأنه مقدس. وهل ينقصك من مفردات حتى تلطخ اسم الإله العظيم؟ اللغة العربية لا سيما العامية منها تمتلئ بالكلمات التي تسيء إلى اسم الله، الحلفان واستخدام كلمات مثل اسم الله وما شاء الله وغيرها، ووضع اسم الله في 3/4 الجملة. أذكر يوم السبت لتقدسه. لقد أعطي يوم السبت للشعب القديم بطريقة غير عادية، كان عهدا بين الله والشعب كما سنرى لاحقا في سفر الخروج. واليوم كمسيحيين نحن نحتفل بأول أيام الأسبوع، وهو يوم الأحد الذي فيه قام الرب من بين الأموات. سنحكي عن هذا لاحقا. نأتي الآن إلى القسم الثاني من الوصايا العشر، والذي يحكي عن علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، وتبدأ في البيت: أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. يجب أن يحصل الأب والأم على احترام وتقدير الأبناء. سنتحدث أكثر فيما بعد عن هذه الوصية. تقول الوصية السادسة: لا تقتل. تستخدم هذه الآية من قبل الكثيرين الذين يعارضون حربا معينة. يقول بعض الشباب: لا تقتل، إذن لا يجب أن تصير جنديا. هذه الوصية لم تعطى لأمة بل للأفراد. لا يجب على الإنسان أن يقتل إنسانا آخر. لا علاقة لهذه الآية بخدمة الجندي أو بتنفيذ حكم الإعدام. للأمة سلطة خاصة لأخذ حياة الإنسان حماية لحياة الإنسان. هذه الوصية إذن موجهة للفرد وتتحدث عن جريمة القتل التي استخدمها الرب ليصف غضبنا على أخينا. الوصية السابعة: لا تزني. ونحن اليوم نعيش في قلب ثورة جنسية عارمة، وما زال الجنس خطية إذا مورس خارج إطار العلاقة الزوجية. قد نظن أن هذه الوصية تغيرت اليوم بسبب التطور الذي أحرزه الإنسان، ولكن مبادئ الله لا تتغير أبدا يا صديقي، وما زالت هذه الوصية قائمة ونافعة لإنسان اليوم. ثامنا: لا تسرق. النقطة التي أريد أن أوضحها هنا هي التالية: إذا كان بإمكانك أن تزني، فسيكون بإمكانك أن تسرق وتقتل إلى آخره. المسألة عبارة عن رزمة واحدة، إذا أخطأت في واحدة فأنت تخطئ في الكل. لا تشهد على قريبك شهادة زور، هذا يعتبر كذبا. لا تشتهي بيت قريبك، لا تشتهي امرأة قريبك، ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا مما لقريبك. الطمع كما قلنا سابقا هو عبادة أوثان. سيكون لنا فرصة للاطلاع على الوصايا العشر أيضا لاحقا. إلى اللقاء، والرب معكم.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم، احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: ما فيش زي الكاش، جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

حكم علي بالوحدة، والجريمة مطلقة. حيك الناس لي من ألسنتهم مشنقة، وصار لقبي مطلقة. ممنوعة أن أعشق للاستعمال السريري فقط، مع شهادة خبرة مصدقة. امرأة مستعملة، زورق بأشرعة ممزقة. يراني الرجال سريرا عقوب رغبة، يريدون منه ملعقة. كأنني محطة انتظار يزورها الجميع، لكن لا أحد بها يبقى. نعم،

0: راديو ميوان مركز الجميلة للبصريات. نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم. هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
0: راديو موال.

0: بحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
5: علق النت.
6: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى. جول جول جول
7: جول. لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
8: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: دقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
6: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunev.edu.ps.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا. من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
3: راديو موعد.

0: فيش زي الكاش، جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

للإعلان في راديو موال، الرجاء الاتصال على هاتف رقم 2743419 أو 2743420.

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا، مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: راديو موال

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة pioneer.edu.bs.

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: راديو موال

للإعلان في راديو موال، الرجاء الاتصال على هاتف الرقم 274-3419 أو 274-3420.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تضرب. موال 101.7 FM

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: ما زلنا نتابع الأفكار حول إعطاء الناموس في القديم. إن مفهومنا حول الخطأ والصواب متأثر بالبيئة من حولنا وبوجود الطبيعة الساقطة فينا، والناموس هو إعلان عن الله الذي وضع الخط الفاصل بين الخطأ والصواب. كيف تعرف الصواب؟ الله يخبرك بذلك. سأوافيك صديقي بعد وقت قصير.
3: مرحبا بكم أصدقائي المستمعين. أحلى التحيات أنقلها لكم راجية أن تقضوا برفقتنا وقتا مفيدا ضمن برنامج كنوز الحكمة. صديقي المستمع، إما أن تأخذ الخلاص مجانا أو لا تأخذه بتاتا، إن ثمن الخلاص قد دفع، وإذا كنت تريد دفعه مرة أخرى فأنت متأخر ب2004 سنين. هل تظن أنك تقدر أن تدفع ثمن خلاصك بلطفك القليل أو بعاداتك الجميلة أو بارتدائك ثوب التدين أو بالذهاب إلى الكنيسة مع برك الذاتي وتكبر قلبك؟ كلا، إن للخلاص سعرا آخر. لقد كلف الإبن الوحيد المملوء نعمة وحقا أن يترك عرش السماء ويسفك دمه على الصليب، والآن الخلاص هو تحت تصرف كل من يشعر بالحاجة إليه ويدرك أن حياته ملطخة بالأثام ويحتاج إلى الغفران، والشرط الوحيد للحصول عليه هو أن تريده. نعم يا أخي، إنها نعمة الله الغنية التي خلصتنا، وهي ما زالت تقول لك اليوم: من يعطش فليأتي، ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. تقول ترنيمة النعمة المشهورة ما يلي: ما أعجب النعمة لي من قلبك الكبير، من بعد ما ذقت العمى ها إنني بصير. النعمة قد وضعت خوفك في القلب، والنعمة قد حررت قلبي من الرعب. كم من تجارب رأت عيناي في الحياة، تكفي لنا نعمتك يا ربنا الإله. تعال بنا نستمع إلى مقاطع من هذه الترنيمة.

0: الأخ سهيل موسى بانتظارنا ليقدم لنا درسا جديدا في سفر الخروج، وقتا مفيدا أرجوه لكم أصدقائي في معيتي.
1: يطيب لي أصدقائي أن أرحب بكم مرة جديدة في لقائنا معا عبر برنامج كنوز الحكمة، ونحن لا نزال ندرس معا مقاطع متتالية من سفر الخروج حسب ما سر الله أن يوحيه لعبده موسى. فأهلا وسهلا بكم معي. في الطريق من مصر إلى جبل سيناء واجه الشعب القديم 7 اختبارات سدد الله فيها احتياجاتهم. أعطاهم المن عندما جاعوا والماء عندما عطشوا. قام بتحلية مياه مرة ثم خلصهم من عمليق. كل الطريق كان الله يحملهم على أجنحة النسور كما يفعل بنا اليوم. والآن على جبل سيناء يقوم الله بتذكير الشعب كيف اعتنى بهم طيلة هذه الفترة، ثم يعطيهم الخيار بين النعمة والناموس، وهم للأسف سيبدلون النعمة بالناموس. لم يعطي الله الناموس أبدا كوسيلة للخلاص، لقد أعطي الناموس ليبين أننا خطاة، أعطي مؤقتا إلى أن يأتي النسل، أي الرب يسوع المسيح. بإعطاء الشعب الشريعة من على جبل سيناء ابتدأ عهد الناموس، وهذه الفترة تمتد من جبل سيناء وحتى صليب الجلجثة، من الخروج إلى الصليب. والناموس هو إعلان لشعب يعيشون تحت ظروف مثالية ولا يقدرون أن ينفذوا الناموس. كان الشعب على استعداد لتطبيق الناموس قبل أن يعرف ما هو، ثم أظهروا لمدة 1500 سنة أنهم لا يقدرون على إتمام الناموس. لقد تبدلت الأمور الآن، فإن الذي قال أنا حملتكم على أجنحة النسور هو ذا الآن مزمع أن يستتر في ظلام السحاب قائلا لموسى وتقيم للشعب حدودا من كل ناحية. فصوت النعمة وكلمات النعمة التي كانت تنسكب على شفتيه قد تحولت الآن إلى بروق ورعود صادرة من جبل مضطرم بالنار، لأن الإنسان في غباوته نطق وهو في حضرة الله الظاهر بالنعمة بأقوال تشف عن اعتماده على أعماله التعيسة. ثم رأينا الجزء الأول من الناموس في الإصحاح 20، لقد أتت وصايا الله لتضع أمامنا مقياس الله. لم يكن ممكنا لأحد أن يتلاعب بالوصايا وينجو. كل إنسان يكرز بنعمة الله ولديه نظرة صحيحة للخلاص بالإيمان يعرف مقدار الناموس المميز. إذا كنت تستمر في عمل الخطية والعيش بها بخرقك الوصايا 10، فأنت يا أخي لست مخلصا بالنعمة. إذ عندما تكون مخلصا فإنك تبغي إرضاء الله وعمل مشيئته كما هي مبينة في الوصايا 10. علينا أن نحترم هذه الوصايا كما قال المرنم في القديم، كم أحببت شريعتك اليوم كله هي لهجي. نتابع اليوم تأملاتنا في الإصحاح 20، وسنجيب على السؤال الذي طرحناه في نهاية الحلقة السابقة، ما هي الشريعة أو ما هو الناموس؟ عرفها أحدهم بقوله أنها نسخ لفكر الله أو صورة طبق الأصل منه، ولكن هذا التعريف لا يصلح، لأنه لو كان كذلك فكأن الله ليس عنده سوى افعل هذا ولا تفعل ذاك. أين النعمة وأين الرحمة في ذلك؟ كلا، الناموس هو التعبير عن فكر الله بالارتباط مع ما يجب أن يكون عليه الإنسان. لا يوجد أي رحمة أو نعمة في الناموس أبدا. الناموس هو تعبير عن إرادة الله. يقول المرنم في المزمور 19، ناموس الرب كامل يرد النفس، شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما. يتطلب الناموس كمالا من جانبك، وأنا لم أرى في حياتي أحدا استطاع أن يفي بمطالب الله ومقاييسه. نعم، يتطلب الناموس الطاعة الكاملة لأنه ناموس كامل. وبما أن الناموس هكذا فإن الإنسان لا يستطيع نوال الحياة بالناموس. وإذا كان الأمر كذلك، فإما أن لا يكون الناموس كاملا أو لا يكون الإنسان خاطئا. يستحيل على الخاطئ أن يحصل على الحياة بواسطة ناموس كامل. ناموس الرب أيضا صحيح، إن مفهومنا حول الخطأ والصواب متأثر بالبيئة من حولنا وبوجود الطبيعة الساقطة فينا. الناموس هو إعلان عن الله الذي وضع الخط الفاصل بين الخطأ والصواب. كيف تعرف الصواب؟ الله يخبرك بذلك. وهذا الجيل الحالي الذي يرن نحو الحرية تراه يتشكك في مسألة الصواب. لماذا تعتبر السرقة خطأ؟ يسألون. لا مانع لديهم من أن يسرقوا، ولكن عندما يأتي الأمر إلى مسألة الإعدام فإنهم يلومون السلطات على ذلك باتخاذهم من الناموس ذريعة لا تقتل. يا لجهلهم بالناموس، لماذا يعتبر الكذب والسرقة وما إلى ذلك خطية؟ لأن الله قال ذلك. الناموس أمر رائع جدا إذا ما استطاع الإنسان أن ينفذه بحذافيره، ولكن الإنسان لا يستطيع أن يتمم الناموس، والسجون والقيود والشرطة والمعاملات الطائلة للحصول على قروض بنكية وغيرها من الأمور تشهد بعجز الإنسان عن إتمام الناموس. الناموس لا يفرض نفسه،

حقيقي. القانون هو القانون ولا يمكن خرقه. هذا يذكرني بطرفة قرأتها عن رجل قفز من على ناطحة سحاب، وبينما هو يهوي سأله رجل من نافذة الطابق 50 عن شعوره. أجاب الرجل: كل شيء حسن حتى الآن، لم يكن قانون الجاذبية قد عمل عمله بعد، ولكن بعد 50 طابق كان سيقول: كل شيء أصبح سيئا الآن. القانون لابد له أن يفرض يا صديقي. يقول الله في نبوة حزقيال: النفس التي تخطئ هي تموت. الناموس أو القانون يفرض نفسه بالقوة، ولا بد لخارق القانون أن يعاقب. هناك أمر آخر ينبغي أن أوضحه، وهو الخلط بين مبدأي النعمة والناموس. عندما تضع الناموس والنعمة في نفس الكفة، فإنك تسلب الناموس عظمته ومعناه. لا يوجد محبة ولا نعمة في الناموس، كما أن النعمة تسلب من صلاحها ومجدها إذا ما اختلطت بالناموس، تخلع عنها روعتها وجاذبيتها. كذلك فإن احتياجات الخاطئ لا تسد عندما يختلط الناموس بالنعمة. الناموس يضع أمامنا ما يجب أن يكون عليه الإنسان، أما النعمة فتخبرنا من هو الله. الناموس يقرر الواجب على الإنسان، والنعمة تظهر لنا حقيقة الله. يكشف الناموس عن ماهية الله وعن الفرق الشاسع بين الله والإنسان. سأل بولس السؤال التالي: قولوا لي أنتم الذين تريدون أن تكونوا تحت الناموس، ألستم تسمعون الناموس؟ من الأفضل أن تستمع إلى الناموس يا صديقي، لأن الإنسان وزن بالموازين في الوصايا العشر فوجد ناقصا ومحتاجا. يكشف الناموس أيضا عمن هو الإنسان وعن عجزه لجسر الهوى بينه وبين الله. يخبرنا العدد 19 من الإصحاح 3 من روميا ما يلي: ونحن نعلم أن كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس، لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله. ثم يقول بولس الرسول في نفس الرسالة: لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد. إذن الخطأ ليس موجودا في الناموس بل فينا. الناموس مرآة كما رأينا تكشف عن حالة الإنسان الفاسدة. كثيرون ينظرون إلى أنفسهم في المرآة ويظنون أنهم على ما يرام، وهذا يذكرني بالقصة الخرافية التي تعلمناها ونحن أطفال وما زالت تقص على أولادنا، عندما كانت الملكة الشريرة تنظر في المرآة وتسألها: يا مرآتي، من الأجمل في كل البلاد؟ كانت تريد أن تجيبها المرآة أنها هي الأجمل، ولكن المرآة كانت تقول الحقيقة وصرحت بوجود فتاة أخرى أجمل. واليوم يوجد الكثيرون من الناس ممن ينظرون إلى مرآة الوصايا العشر ويسألون نفس السؤال: من الأفضل؟ والمشكلة أنهم يرون أنفسهم الأفضل وأنهم قادرون على حفظ وصايا الناموس، ولكن لو تمعنوا في النظر وتركوا الجواب لمرآة الناموس لأجابت بالحقيقة. لم يجعل الناموس من أي إنسان رجلا خاطئا، ولكنه كشف عن الحقيقة أن الإنسان خاطئ. مثل إنسان في غرفة مظلمة قد يكون محاطا بالأوساخ والأقذار، ولكنه لا يعرف عنها شيئا بسبب الظلام، ولكن حالما يسطع نور أشعة الشمس من إحدى نوافذ تلك الغرفة يظهر له كل شيء. فهل ضوء الشمس هو الذي أوجد تلك الأقذار؟ كلا، بل الأقذار كانت موجودة ونور الشمس كشفها. والناموس يظهر حقيقة صفات الإنسان ويثبت له أنه خاطئ. لقد أعطي الناموس ليأتي بالإنسان إلى المسيح كما رأينا، كان هو مؤدبنا ومدربنا الذي يقودنا إلى الصليب
ويخبرنا بحاجتنا

0: مخلص. والآن لننظر إلى الوصايا العشر ونتمتع بها، وهي تنقسم إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول يتعامل مع علاقة الإنسان بالله، والقسم الثاني يتعامل مع علاقة الإنسان بأخيه الإنسان.
1: قبل كل شيء سنقرأ من الأصحاح 20 ابتداء من العدد 13.
2: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية، وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبية وحافظي وصاياي. لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا. أذكر يوم السبت لتقدسه، ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك، وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك. لا تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك، لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، واستراح في اليوم السابع. لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد على قريبك شهادة زور، لا تشتهي بيت قريبك، لا تشتهي امرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا مما لقريبك.
0: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. يدين الله الشرك وتعدد الآلهة. لاحظ أنه لا توجد وصية ضد الإلحاد، إذ لم يكن موجودا أصلا بسبب قربهم من وقت الخليقة والإعلان عن الله. بدأ الملحدون يظهرون زمن الملك داود ونعتوا بالجهلاء. نقرأ في المزمور 53 ما يلي: قال الجاهل في قلبه ليس إله. واليوم قد يكون الملحد أستاذا كبيرا في الجامعة ويعتبر نابغة عصره، ولكن الله ينعته بالجاهل. هناك العديد من الملحدين اليوم لأن الناس غير مستعدين أن يقبلوا إعلان الله في كلمته المقدسة. قال الله للشعب: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. وقد أرشد الله الشعب بهذه الطريقة لأنه في تلك الأيام كان من الصعب أن يحتفظ الإنسان بالتوازن، إذ كانت عبادة الآلهة شائعة للغاية. أما اليوم فالشائع هو ألا نعبد أي إله. المهم في هذه الآية يا صديقي أن الله يدين تعدد الآلهة. يتحدث بولس الرسول بأكثر تفصيل عن هذا الموضوع في الإصحاح الأول من رسالة روميا، ويقول ابتداء من العدد 21 ما يلي: لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي، وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء، وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحفات. لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم، الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد. آمين. لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية. قد يشعر البعض أن هذه الفقرة لا تنطبق علينا اليوم. تقول رسالة كولوسي: الطمع هو عبادة الأوثان. أي شيء تعطي نفسك له بكل انغماس يعتبر إلها لك. كثيرون لا يعبدون باخوس إله الخمر عند الرومان، ولكنهم يعبدون زجاجة الخمر. هناك الملايين من مدمني المسكر في عالمنا اليوم الذين لا يدمرون حياتهم فقط، بل وحياة الآخرين من حولهم. الدعاية والإعلان تأخذ حيزا كبيرا في هذا الصدد، وتغسل أدمغة أعداد هائلة من البشر. جماعة أخرى من الناس تعبد أفروديت إلهة الجنس، آخرون يعبدون المال. أي شيء تكرس جل وقتك وقلبك وروحك له يصبح معبودك، إلها لك. ولكن الله قال: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا. النطق باسم الرب باطلا يعني التجديف، وكم هذا شائع اليوم في مجتمعاتنا. أرجوك يا أخي لا تستعمل اسم الله بالباطل لأنه مقدس. وهل ينقصك من مفردات حتى تلطخ اسم الإله العظيم؟ اللغة العربية لا سيما العامية منها تمتلئ بالكلمات التي تسيء إلى اسم الله، الحلفان واستخدام كلمات مثل اسم الله وما شاء الله وغيرها، ووضع اسم الله في ثلاثة أرباع الجملة. أذكر يوم السبت لتقدسه. لقد أعطي يوم السبت للشعب القديم بطريقة غير عادية، كان عهدا بين الله والشعب كما سنرى لاحقا في سفر الخروج. واليوم كمسيحيين نحن نحتفل بأول أيام الأسبوع، وهو يوم الأحد الذي فيه قام الرب من بين الأموات. سنحكي عن هذا لاحقا. نأتي الآن إلى القسم الثاني من الوصايا العشر، والذي يحكي عن علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، وتبدأ في البيت. أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. يجب أن يحصل الأب والأم على احترام وتقدير الأبناء. سنتحدث أكثر فيما بعد عن هذه الوصية. تقول الوصية السادسة: لا تقتل. تستخدم هذه الآية من قبل الكثيرين الذين يعارضون حربا معينة. يقول بعض الشباب: لا تقتل، إذن لا يجب أن تصير جنديا. هذه الوصية لم تعطى لأمة بل للأفراد. لا يجب على الإنسان أن يقتل إنسانا آخر. لا علاقة لهذه الآية بخدمة الجندي أو بتنفيذ حكم الإعدام. للأمة سلطة خاصة لأخذ حياة الإنسان حماية لحياة الإنسان. هذه الوصية إذن موجهة للفرد، وتتحدث عن جريمة القتل التي استخدمها الرب ليصف غضبنا على أخينا. الوصية السابعة: لا تزني. ونحن اليوم نعيش في قلب ثورة جنسية عارمة، وما زال الجنس خطية إذا مورس خارج إطار العلاقة الزوجية. قد نظن أن هذه الوصية تغيرت اليوم بسبب التطور الذي أحرزه الإنسان، ولكن مبادئ الله لا تتغير أبدا يا صديقي، وما زالت هذه الوصية قائمة ونافعة لإنسان اليوم. ثامنا: لا تسرق. النقطة التي أريد أن أوضحها هنا هي التالية: إذا كان بإمكانك أن تزني، فسيكون بإمكانك أن تسرق وتقتل إلى آخره. المسألة عبارة عن رزمة واحدة، إذا أخطأت في واحدة فأنت تخطئ في الكل. لا تشهد على قريبك شهادة زور، هذا يعتبر كذبا. لا تشتهي بيت قريبك، لا تشتهي امرأة قريبك، ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا مما لقريبك. الطمع كما قلنا سابقا هو عبادة أوثان.
1: سيكون لنا فرصة للاطلاع على الوصايا العشر أيضا لاحقا. إلى اللقاء، والرب معكم.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم، أو فتحت قدامكم أسئلة روحية، أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم.
3: بتقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس بنفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970-592-201-017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

بحبك مليون بحبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلق

للإعلان في راديو موال، الرجاء الاتصال على هاتف رقم 274-3419 أو 274-3420.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM